0: Tesha.
1: Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: سامر دديزة.
2: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أصدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العود.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرب وردة وريحانة، برسقالد عنكاوة شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافة فرخة ودلي أثواثك فرخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنختي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواتك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنختي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقيات برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يعني لو هتع ما انا قلبي لحم ودم من حقه يتقلب مهما شوف اصعب.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

إلى مستمعي راديو عنكاوة، استمعوا إلى جديدي نوم الهنا من كلمات الشاعر مأمون النطاح وألحاني وغنائي نائل أغسطين.

وخد عنكا وكفرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا تشات مايد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شؤا

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين متابعينا في راديو عنكاوا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. وفي هذا الصباح الجميل يسعدني ويشرفني أنه نكمل الحلقة الثانية الجزء الثاني مع ضيفتنا الدكتورة شذا الخياط اختصاص النسائية والولادة. نقول لها صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة. بالحلقة السابقة تكلمنا عن موضوع، قلنا موضوع من المواضيع الجريئة والمواضيع المهمة في حياة الكل، أنه نتكلم عنها هي الأمراض المنقولة جنسيا. وبدينا حكينا عن بعض مجموعة من الأمراض وعرفنا بعض الأعراض اللي بيها، لكن ذكرتي أنه أكو المرض اللي هو الهيومن بابلوما فيروس اللي هو الـ HPV. هو هذا المرض اللي هو أكثر أهمية واللي هو منتشر.
1: صحيح، بشكل كبير. فلترنا الأمراض، عفوا خفت الميكروفون منك.
0: تفضلي.
1: ففلترنا الأمراض ووصلنا إلى أنه أكو بعض الأحيان السيدات تظل تراجع طبيبتها النسائية وتظل تشكي من الالتهابات، فأكو فد شيء خلف الكواليس دا يصير بداخل عنق الرحم، هو اللي دا يخلي الالتهابات تكون متكررة، خصوصا السيدات اللي دا يشكون هسه اللي سمعوني اللي يشكون من الالتهابات المتكررة. لازم هي تفتح عين طبيبتها على هذا الموضوع، لأن مستحيل راح تطيب من هذا الالتهاب إذا مو تلقي العلة الأصلية اللي كامنة في عنق الرحم، اللي دا تقلل مناعة هذيك المنطقة ودا تخلي مو هذول هم من الدكتوري هم عشائر وقبائل وأطياف مثلنا، فمن تقلل المناعة بهذاك المكان راح تجي.
0: دا تقصدين على الفيروسات هم من عشائر،
1: مو بس الفيروسات، كلها الطفيليات الفطريات البكتيريا هذه كلها كل من عشيرة وعائلة.
0: ممكن تستثني مجموعة ومجموعة ثانية،
1: مثل ما نقول احنا الدول بالتاريخ من درسنا الدول اللي تضعف والخلفاء مالتها يضعفون تجي الدول القوية تاكلها وتحتلها، نفس الابلايد على عنق الرحم. عنق الرحم بي فيروس مقلل المناعة، المنطقة كلها تصير حلوة وإفرازات، وهذه يا محلاها الفطريات من تجي تعيش،
0: فالالتهابات هنا أنا راح تزيد والفطريات تزيد،
1: داعش تدخل وتبدي الحلقة.
0: دكتورة اليوم الحلقة كلها بدأت سياسة.
1: تاريخ وسياسة. والله هو ترى يعني الأخلاق نفسها، يعني يعني أنت من تخلي البكتيريا نافعة راح تبدي تزدهر المنطقة وتبني وتخلي الأمان والهذي وتستمتع بالصحة المستديمة، بس أنت من تخلي المناعة قليلة راح تجي أنواع ما أنزل الله من سلطان، من يصير كوكتيل مع الالتهابات. بس هو يعني قد ما تحاول تروح للدكتورة، والدكتور راح تنطيها للفطريات علاج، وراح تنطيها للبكتيريا أوبر، وراح تطيب فد أسبوع، بس يبقى العدو الصامت جوا الأرض، فترجع ورا أسبوع همين ترجع المناعة تضعف.
0: هذا لأنه ما تم تشخيصه،
1: ما لزمت الحية من رأسها، ما سويت لها الكاتش.
0: يعني مجرد العلاج اللي نخذ هو علاج مؤقت،
1: علاج سطحي، علاج اللي من فحصتها بإيدها وشافت الإفرازات، شافت إنه هذه كانديدا ألبيكانس، إحنا كلنا نعرفها النسائي، نوع من الفطريات، وشافت إنه أكو خضار بالإفرازات أو شافت أي شيء، فخلص قعدت على المكتب مالتها الدكتورة وكتبت الأنتي فانجل وكتبت المضاد للبكتيريا وهذه ومطتيات، حسنت المريضة.
0: بس بعد أكو نوع آخر مو هو السبب.
1: إذا كان الالتهابات راحت وتحسنت خلاص يعني المريضة فطريات. بس ماذا لو تكررت وأني تجيني دائما السيدات رأسا أقولها تقول لي صار سنتين، أني صار 3 سنين بهالحالة هذه، بحل حلقة المفرغة. فشون نقطع هاي الحلقة المفرغة؟ إنه نروح قلنا بالباب سمير اللي علينا إحنا، قلنا إحنا الدول اللي مش متطورة
0: قبل ما نفوت الباب سمير ناخذ الأعراض، نريد نعرف الأعراض بشكل عام.
1: إذا تريد الأعراض هو قلناها الالتهابات متكررة تجيك القصة مالتها.
0: يعني ما يصير عندها حرارة، ما يصير عندها ألم،
1: لا لا لا لا، بس لا مو من هذا، مو مثل الكورونا هذا الفيروس، هذا ايه. هذا يتعايش ويا الجسم ويحب يحب البشر اي يحب البشر يظل يعني صاحي وهذه حتى يعيش فترة طويلة، ومعمر هو سنين
0: اوبورتونستيك يعني يعيش وياخذ شو اسمه
1: ياخذ فائدته ويدمر المنطقة، بس هو عايش ما يعني بالطبقة الأولية بطانة عنق الرحم، هو
0: بطانة عنق الرحم
1: ويعيش سنين بيها.
0: هو ما ينتقل إلى الرحم بالكامل، بس
1: لا هو يحب عنق الرحم، يحب عنق الرحم ويحب الجلد هم، يعني يسوي ثآليل بالجلد، الأنواع اللي قلنا 6 و11 مشهورة، والبقية العائلة
0: اللي هي تشبه الزوائد اللحمية،
1: الفالول نسمي احنا بالمناطق الجنسية، لان احنا قلنا المناطق الحميمة اللي قلنا، لان هو هذا يعني الـ STI sexually transmitted infection اللي هو الأمراض
0: الجنسية.
1: مدى نحكي عن الثآلي اللي تظهر مثلا باطن القدم، لو على الجلد،
0: على الرقبة أو كذا، هذه محذيك مع مقاومة الإنسولين وأمور أخرى،
1: هذه مو ثآلي، زوائد جلدية، الفعاليه اللي تكون شكلها مثل القرنابيط. الزوائد الجلديه مال مقاومه الانسولين يصير لا يعني
0: زوائد لحميه،
1: زوائد لحميه. ف فلترناها، قلنا انه اكو عائله شرسه واكو عائله نوعا ما جيده من هذول الانواع الكثيره من ال HPV الهيومن بابيلوما فايروس، الفيروس البشري الحليمي. وقلنا العائلة الشرسة معناها هي الأب الروحي، هي الأب اللي يشترك 99% من الدي ان اي مالته ويا سرطان عنق الرحم. من هذا تجي أهميته، أنا ما يهمني خلي تصير التهابات متكررة، خلي يظل يعيش بيها، خلي مناعتها مرة تنتصر عليه مرة هو ينتصر، بس أنا أريد ألزمها لهاي المريضة اللي يصير بيها لا سامح الله نهاية عمرها سرطان عنق الرحم كل الشرس. كل الشرس أستاذ، يعني ينطو كيمياوي وإشعاعي واستئصال كل الجهاز التناسلي، وهمنا نظل عيننا على المريضة، مو مثل الثدي وصلوا يعني ثورات علمية وتطورات بالبي، ونشوف المريضة قبل 20 سنة عندها سرطان الثدي وعايشة، ويا محلاها عايشة حياتها طولها بأرضها، بينما للأسف سرطان عنق الرحم لا كل الشرس وقاتل، قاتل صامت،
0: قاتل ها؟
1: نعم.
0: زين، قلنا أنه الأسباب مالتها هي بسبب الانتقال بالعلاقة مع أشخاص يكونون مصابين بهذا،
1: احتكاك الجلد بجلد. نعم، هو
0: احتكاك جلد
1: بجلد
0: بجلد،
1: يعني
0: وليس
1: يعني
0: بسبب السوائل المنتقلة بين
1: مو هو همي أنا، لا يعني قصدك يعني عن طريق اللعاب ولا لا هو احتكاك جلدي، حتى هو حتى نفس الفيروس الفآليل همي أنا احتكاك جلد بشيء مصاب، يعني مثلا احنا نحكي عن المسابح مثلا، اكو انواع تنتشر عن طريق الجلد، هاي مدى احكي عن الامراض الجنسيه.
0: نعم.
1: فالانتقال يصير احتكاك جلد جلد. هسه راح تقول لي يعني اذا الرجال لبس الكوندوم او الفلاش نوعا ما ينطي حمايه، بس بسبب الممارسات اللي هسه تصير اكثر من هذه، فصار صعب يعني الاورال سكس وبالهذه همينه ينتقل للاسف. لهذا يعني مقام الواقع
0: يعني هو الرجل خلينا نقول اذا كان عنده هذا الفيروس،
1: نعم،
0: عليه اعراض،
1: قد يكون عنده الفآليل تظهر عليه، قد يكون عنده همينه حرقه بالتبول وافرازات وهذه، قد بس يعني أكثرهم لأنه هو يحب عنق الرحم هذا الفيروس بأخلاقه. فنلقي الرجل يعني 90% من الحالات هو ناقل،
0: هو ناقل وليس مصاب.
1: صعب يعني قليل نقول انه يعني بس يعني يصير ويصير عندهم حتى سرطانات اسم الله القضيب وسرطان
0: اي، بس هو ما يبين انه هذا مصاب او يعني
1: لا لان هو الاتراكشن مال هذا الفيروس،
0: الهدف
1: هو الهدف مالته،
0: المعيشه
1: مالته، ويلقي نفسه انا بشوف نفسي في عنق الرحم.
0: واذا هو الاحتكاك الجلدي.
1: نعم.
0: زين، اذا مثلا واحد صافح مصافحة مثلا،
1: لا احنا يعني نحكي عن
0: المناطق،
1: مو هي 200 نوع استاذي، احنا
0: نحكي على العائلة الشرسة،
1: 1 2 3
0: لا عفينا من كلهم، دول نحكي على العائلة الشرسة،
1: يعني لا لا احنا دا نحكي عن المناطق الحميمة خلاص.
0: تصافح مصافحة مثلا.
1: لا احنا يعني نحكي عن المناطق مو هي 200 نوع استاذي. احنا
0: نحكي على العائلة
1: الشرسة. واحد اثنين ثلاثة.
0: لا عفينا من كلهم ذول. نحكي على العائلة الشرسة. يعني
1: لا احنا دا نحكي عن المناطق الحميمة خلاص.
0: بس
1: نقطة.
0: الاحتكاك في المناطق الحميمة.
1: اكو جلدي. اكو

0: هاي البسامير اللي تصير بالرجل هي هذه فيروس الـ HPV بس من غير نوع، من نوع الجلدي مو من نوع
1: من نوع الجلدي مو النوع اللي احنا بدنا نحكي عليه بالمناطق
0: الحساسة.
1: زين ننتقل على الفحص، وقلتي ممكن نسوي فحص باب سمير او ممكن نسوي فحص الـ HPV DNA
0: على كل سيدة متزوجة وخصوصا اللي تزوجوا مبكرا، هذول اللي يتعرضون، لانه هو احد اسباب الاصابه بسرطان عنق الرحم. من يقولوا لك سرطان عنق الرحم، هو يقول لك انه السيده من وقت تتعرض للسائل المنوي مال الرجل
1: أي.
0: او تتعرض الى كثير من متعدده العلاقات او مدخنه
1: مدخنة
0: أي. ليش؟ لأنه هو التدخين لازم، يعني يقول لك بالباطنية لازم الذكرى بالأمراض الباطنية لازم يجي سيرته، لأنه يقلل الدم اللي يروح لأي مكان للرئة للقلب،
1: فهذا يقلل المناعة،
0: ولهذا يأخذون أسبرين على مود يزيدون ضخ الدم. فمن من راح يقل الدم راح تقل المناعة، من تقل المناعة تجي الدول القوية
1: تحت
0: فراح يصير المنطقة ضعيفة ومتخلخلة مناعيا.
1: زين. أكو بعض الأمراض هي منقولة جنسيا، مثل نقص المناعة المكتسبة مثل الإيدز، ومرض ينتقل بالعلاقات مع أشخاص مصابين.
0: صح.
1: وهم أنه ممكن هذا المصاب يكون هو يعني مو مريض، هو ناقل، ممكن أن يكون ناقل بفترة من الفترات
0: بفضل مناعته.
1: لكن ممكن الإيدز ينتقل عن طريق حقنة مستعملة بشخص،
0: وكذلك الكبد الفيروسي
1: هي هل ممكن انتقال الهيومن بابيلوما فيروس الـ HPV ممكن أن ينتقل عن طريق
0: الدم؟
1: نقل دم ممكن؟
0: لا.
1: أو عن طريق شكة أبرة؟ عن طريق
0: للدكتور هسه أنا دا أتعامل ويا مريضات بيهم من يوم اللي اشتريت هذا الجهاز الكولبوسكوبي، صارت مغناطيس جذب للسيدات اللي، وهذا شيء يعني بوزيتيف يعني
1: طبعا شيء ايجابي هذا حتى
0: زين. بس شلون احمي نفسي؟ هذه لازم يعني، حتى احنا الدراسات الاخيره تقول احنا من نجي عن طريق الكولبوسكوب نكوي عنق الرحم، وقلنا انه ماكو علاج الا فالعلاج مالته هو الكي. فمن نجي نكوي هذه الدخاخين اللي تطلع من الكوي لازم أجيب لها شفاطة، لأن إذا أستنشقها أني احتمال يصير عندي بالرئة. هاي الدراسات الحديثة
1: هو عن طريق الدخ. هو هذا مو متخصص مناطق حساسة إذا طب الرئة هم يعيش.
0: هذه يعني ترند جديد، أنت كل ما تجيب تكنولوجيا تطلع لك مشاكل بيها، فهذه دا أحكيها على الدكتور.
1: زين يعني قصدي هو يعني لما
0: لقوا أنه يقدر
1: يعني من استنشاقه ممكن أنه يطب بالرئة.
0: أي فلهذا لازم الدكتورة من منبرك لنايا نقول لازم تحمي نفسها.
1: حلوة من منبرك، حبيتها أستيدي. زين
0: مو منبر ليش؟
1: منبر نعم أكيد
0: منبر وان.
1: زين قلنا أنه لا ينتقل عن طريق الدم، عندنا هذه خوش نقطة عرفناها. كثير من البنات اللي يعيشون سكن مشترك، وهاي رايحة للجامعة وهاي رايحة للكلية وهاي الدوام، أو فيتبادلون الملابس.
0: أغلط شيء ممكن ترتكبه بحق جسمك إنه تلبس ملابس غيرك.
1: لا أنا الحمد لله يعني قياسي نادر فما حد يلبس ملابسي، بس قصدي اكو تصير مو يعني ويا مرات تشوفين بنيه قالت لها البنطلون عجبني،
0: يتعاركون قبل يوم يتعاركون على التنوره وعلى هذه، بس يعني اذا دخلنا اكثر على الاندروير هاي مصيبه.
1: هل ممكن الانتقال عن طريق الملابس؟
0: لا، بس اكو اشياء اخرى تنتقل عن طريق الملابس.
1: امراض
0: يعني امراض ايه يعني
1: بكتيريا
0: فطريه مو قلت لك هي يعني هذه المنطقه. شوف هاي احنا سبحانك رب العالمين خال المنطقة ما بين التبول والتغوط يعني الفتحة ما بين فتحة البول والإحليل وما بين المقعد، فهي منبع للبكتيريا منبع يعني. فأنت يعني حتى التوائم ما يتشابهون بعاداتهم الصحية، يجوز أكو واحدة منهم تغسل كل الزين وتنشف كل الزين، وطبعا هذا في إيراد هذا موضوع العناية عناية بهاي المنطقة.
1: هسه راح نجي
0: والله يراد لنا حلقة.

0: من عشر مسلسل من عشر حلقات بس
1: احنا مو احنا حتى نطيب يعني الموضوع حقه لانه هذا أي. الانتقال همي انا وثانيا مثل ما تقولين المناعه اذا قلت هو يستفحل اكثر
0: صح
1: فاحنا نريد ايش قد ما نكون نقلل من العوامل الاخرى اللي تساعد انه يستفحل صحيح. مثلا يعني اذا فطريات ماكو فما راح يستفحل بهالسرعه
0: هو منو مصدر الفطريات مصدر الفطريات هو المقعد الخروج حش السامع هو بما أنزل الله به من سلطان بكتيريا
1: يعني فضلات الجسم هو
0: فضلات الجسم يعني الإنسان من أصلا
1: ليش يطردها هذه
0: لأنه هو تخلص منها البول الإدرار نوعا ما شوية يعني
1: أنزك شوية
0: شوية يعني أنظف من هالناحية هذه فمن تجي السيدة أو البنية تجي تغسل المنطقة وراء ما تخرج البراز وتجي تنظف بإيدها من الوراء إلى الأمام ومن الأمام إلى الوراء ورايحة جاية
1: هذا غلط هذا ليس صحيح
0: السويلينج هذه دا تنشر البكتيريا والفطريات في المنطقة كلها حتى الجلد لهذا نلقي يعني السيدات من تجي أعلمها شون تنظف هاي المنطقة ورا فترة خلاص بعد هذا الملف انغلق
1: سد ماكو إذن هو جزء من عنده الفطريات أتكيت بعض التصرفات زين هل يفضل دائما تنشيف هذه المنطقة لأن احنا هل يعني الظاهرة موجودة بس مثل ما تقولين أتكيت
0: الفطريات تحب المكان الرطب
1: الرطب
0: أعطيك تشبيه
1: إذن يجب بعد الغسل بالماء الصافي يجب أيضا تنشيف المكان
0: بالكلينكس ما يكفي
1: بعد الماء الصافي
0: هاي أنتو تقومون عادي يعني الرياجيل بس النساء
1: بيكت هذا مباشر ما بيكت
0: لا احنا بدنا نحكي علم
1: هسه يعني انت ليش تقصفين الرياجيل كل ما تحكين
0: لا مو اني لا لا لا اعطيك لازم حتى يو بليست يور لايف انه انت عندك هاي الرفاهيه احنا ما عندنا هاي الرفاهيه
1: تمام
0: احنا لازم نقوم وراها ننشف وبشكل طبطبه حتى ما ننشر هذا حتى بالتنشيف وإذا حبت السيدة أنه تتخلص من الالتهابات تماما لازم تروح بالسشوار تنشف المنطقة لأنه يعني إذا أنت هسه بللت إيدي آني وجيت بالكلينكس إذا تجي عليها ما تشبه هاي إيدي أنشف منها فلازم تكون 100%
1: ناشفة يعني
0: إيه لأن الفطريات كلش تحب الرطوبة
1: زين
0: جدا يعني أنطيك مثل عفوا النانتيري مالتنا مال الأكراد ليش نخليه برا الثلاجة ونخليه أشهر وما يعفن
1: ناشف
0: ما بي ليش الخبز مالتنا مال المخبز لازم نطبقه ونخليه بالفريزر وهذه
1: لأنه يعفن
0: ليش بس
1: لأن بي مي هو
0: المي
1: زين أوكي هل هناك يعني خلينا نقول هل ممكن استخدام مثلا الصوابين الشامبوهات البودي لوشن كنوع من زيادة النظافة للمنطقة
0: برأيي أنا بعد هالفترة هاي من الخبرة بس ورا ما تخرج البطن واحد يستعمله بس otherwise يعني المي الدافي كافي
1: مي الدافي كافي للغسل بعدين بس. التنشيف
0: أي يعني once a day
1: أوكي.
0: وبي أتكيت يعني
1: أتكيت هذا لا ما أريد ندخل هاي التفاصيل بيناتكم زين نروح على الموضوع الآخر اللي هو الفحص قلنا بالباب سمير والإتش بي في دي إن إي ياهو تفضلي أنت دائما قلتي مرة بالسنة
0: لا هو إحنا أي سيدة متزوجة لازم تفحص الباب سمير للأسف إحنا غير المتزوجات ما نقدر نسوي لهم
1: اللي هو المسحة
0: المسحة الباب سمير بشقيه بجزئيه السلايد يعني الجلاس السلايد اللي نفرش عليه حتى نشوف التغيرات بالمختبر تحت الميكروسكوب والفرشة اللي نكسرها وناخذ بيها بقايا الخلايا ندزها للمختبر الجيني حتى يشوف لنا الدي ان اي مال هذا الاتش بي في مو بس يشخص لنا يقول لنا اكو فيروس هذا النوع من الفيروس ويا نوع من
1: الرقم ماله
0: 6-56 يعني 16 ولا 18 خصوصا
1: 16
0: و18 نوتوريوس اللي سيئة السمعة فهذولا من تجيني إذا طلع ماكو عندها سلبية يعني هذه، هم دائما النساء يعني من أقولها النتيجة سلبية تفز، يعني بالعكس هي السلبية هي الزينة. إذا جتي نيجاتيف ماكو
1: نتائج سلبية،
0: ترجع وراء 3 سنين تسوي الفحص.
1: نتائج سلبية وليست سلبية نفسيا.
0: نعم ليست يعني اجتماعيا سلبية،
1: ليست سلبية،
0: هي سلبية طبيا نيجاتيف، فما يعني سليمة من الفيروس، فمعناها أنه راح ترجع تلزم سرة وراء 3 سنين تأخذ الباب سمير مرة له. أما إذا طلع بوزيتيف فنشوفه هل هو من العائلة، طبعا نقراوية التغيرات اللي بالخلايا صايرة، إذا أكو تغيرات بالخلايا والتغيرات يعني جدية يعني يراد لها قاعدة ويا المريضة، فلازم نروح بعدين للكولبوسكوبي، ناظور عنق الرحم. ناظور عنق الرحم هو ما يشبه الناظور مال البطن وناظور الرحم الهستروسكوب واللابروسكوب، لا هذولاك يعني جراحة يعني عميقة، بس الكولبوسكوب هو عبارة عن ميكروسكوب،
1: يعني
0: ما يصير يطخ المريضة، أني بس أشوف لي
1: شون ما يطخ،
0: يعني ألزمة هيتشي وأباوع بعنق الرحم
1: ما يدخل،
0: هو كلش معقد
1: ولا يدخل
0: لا يعني أقرب من عنده بس ما يطخ جسمه.
1: إذا مايكروسكوب
0: كولبوسكوب نعم. يسموه كولبو يعني عنق الرحم باللاتيني. فالكولبوسكوب أني ومحاليلي نروح ناخذ المريضة رأسا من تنظف من الدورة، ناخذها اللي طلع عندها تغيرات وعندها
1: هذا غيروس. لازم بهذا الوقت بعد الدورة مباشرة.
0: ليش؟ لأنه أنا عندي 3 أسابيع راح أتشوي المنطقة، راح أدمرها المنطقة، فعندي 3 أسابيع فور هيلينج يعني ما يجي الدم رونج سايد مال الدورة. يعني للأسف أكو أشوف مريضات يعني يكون وثاني يوم الدورة زين، هذا يعني إجا هذا الدم راح يكون
1: راح يفتح
0: مرت اللخ شو اسمه لا وبي أنسجة ميتة من بطانة الرحم، راح يكون مرتع للبكتيريا ميديا وسط جيد لنمو البكتيريا والمالتيبليكيشن مال البكتيريا.
1: إذا راح تسوين الكولبوسكوبي ولا الفحص
0: والعلاج؟
1: إذا
0: لا أني من وصلت هالكولبوسكوب يعني تحتاج علاج، يعني قولا واحدا فصلا عدها الـ HPV
1: ونسوي
0: تغيرات وديتها للكولبوسكوب.
1: إذا هذا الكولبوسكوب اللي هو قلنا عليه الميكروسكوب أو المجهر هو حتى تدخلين تعالجين يكبر لك
0: أكشف المناطق
1: اللي راح تكوي
0: اللي صاير بيها المكان،
1: يعني العلاج يتم بالكوي.
0: أي بس مو أي كوي هذا اللي صير بالعيادات، لا لا لا هسه راح تشوف انه هذا الكوي اللي يصير بالعيادات.
1: لا انا ما اشوف، راح تحكي لي.
0: لا انت اكيد سامع من خالاتنا وامهاتنا انه كويت وهذه وهذا ربش، هذا ما له علاقه بالعلم.
1: شنو الربش يعني؟ شنو هو اللي دي يسوي غلط
0: انه اني اجي اباوع عنق الرحم اجي ادمره بالكوي بالعياده بعيني مدى اباوع
1: بدون ما يشوفه
0: واصلا من برا، لأن مؤذي كلش هذا الكوي اللي أنا راح أسويه بالكولبوسكوب هو عميق وقشط ويعني طول.
1: طبعاً تحت بنج موضعي راح تنطين؟
0: والله حاولت كلش، المشكلة أنه كل العالم اللي ينطبق على كل نساء العالم ما ينطبق على العراقية، يعني دا أضطر أخذها للعمليات، ومن أخذها للعمليات دا أصعد الكولبوسكوب وياه يهمين اللي هو جهاز كل عدسات كل شخاف عليه ويا قلبي، يعني اللي ينقلوا لي الكولبوسكوب أنا وياهم ينقلون قلبي فيعني مدى يتعاونون ويانا أخ ومدى، وهذا الليزر مرات نستعمل مرات نستعمل تجميد، فإذا أقل حركة أقل هاي يقطع لي،
1: دا تضطرين أنه تدخليها للبنج
0: أو ننطيها فتشي يعني يساعدنا، بس هو كل العالم يسووا بدون بنج. زين عملية دي كلينك يسموها.
1: أوكي يعني هي عملية قشط رح تشيلين الطبقة
0: أني ومحاليلي أخذ محلول أسيتيك أسيد اللي هو مثل الخل 3% فتشي مخفف، وأخذ الأيودين بوفيدون وياي، ونبدي شايف أنت من تخلي البيضة بطاوة حارة شون رأساً يصير البياض يتحول لونه بالضبط ويا الأسيتيك أسيد، اللي من أحط القطرة مع الأسيتيك أسيد رأساً الخلايا اللي بيها الفيروس أو اللي مدمرة بالفيروس رأساً تصير بيضة.
1: أنت هاي اللي تصير بيضة
0: هذه هي التارجت مالتي، هذه أقشطها قشط قشط. أول الجهاز الكوي الكهربائي يكون هيك مثل الليب صاير مثل الواير، فأقشطه يطلع دم، أنشفه، أرجع مرة الأخرى أخلي أسيتك أسيت، أشوف العمق أقشط.
1: هل هذا هل هذا الكشف معناها هو بس هاي الطبقة لو معناها الطبقات الجو همينة؟
0: مو هو الدم يجي رونك سايد، فلازم ننشفه ونقعد شوية ننتظر ونعيد. وراها نعيد الأسيتيك أسيد إلى أن أوصل إلى منطقة
1: صافية
0: مدى تصير بيضة، ما أكتفي ما أكتفي، أرجع أطيها القطرتين ثلاثة من اليود. هسه بالعكس هالمرة الخلايا الزينة النظيفة ما بيها فيروس راح تنصبغ جوزي، فأقول إنه بهاي المنطقة وأوقف.
1: أي يعني هذا إذا كله صار جوزي يعني هسه كلهم زينين.
0: مرات أشوف مناطق يعني كلش مشبوهة، يعني مو بس صارت بيضة وإنما صار بيها punctuation يعني تحببات، صار بيها مثل موزايك الحائط
1: يعني قصات وفتشي مشبوه.
0: هذه عندنا punch biopsy نسميه، ناخذ بقد التمناية حبة الرز ناخذ عينة وندزها للمختبر.
1: من شنو تخافين بهاي الحالة؟ يكون صاير يعني
0: نخاف من التغيرات، لأن احنا من ناخذ بالفرشة ناخذ عشوائيا يعني المنطقة كلها يجوز جوة، لأن عنق رحمه 3 سنتيم احنا ده نبحر ده ندخل جوه التيوب.
1: هل يفرق مكان عنق الرحم من سيدة الى اخرى؟
0: اي والله ماكو عنق يشبه الاخ، ماكو انواع واشكال. بس هو يعني الفكره
1: بنفسك قاعد يدوري وين
0: عافيه، واكو من حي على الصلاه اول ما تشوفه يعني مبين هذا مو هيلثي ومو هذا، يعني هي تقول لك تعال سوي لي باب سمير.
1: اوكي
0: فلهذا ما يفيد، يعني احنا السيدات تفتخر قبل انه انا 10 سنين ما رايحه الطبيبه نسائيه. واو شنو هال يعني انه انا ما محتاجه
1: بطلة
0: انت. لا مو هيك، احنا مثل ما نرجع بودكاستنا الاول نقول انه عندنا النساء احنا الثدي وعنق الرحم ما نتركهم للصدفه.
1: تمام لازم نبحث. زين كملنا طريقه شو اسمه الفحص والعلاج
0: وسوينا
1: هذا، ايش قد يراد لها للتعافي؟
0: هو كأي كوية تصير بجسمك يراد لها فد الكوية يعني تطول أكثر من الجرح، فيراد لها وقت. بس بهذا المكان لأنه رطب وإفرازات وهي إكسترا تايم
1: ما يأخذ وقت أكثر،
0: يعني تقريبا 40 يوم من ضمن هالدورة هاي هيك ناخذها.
1: 40 يوم
0: أي
1: مو شوية 40
0: لا والله مو شوية. فأثناءها إحنا دائما نسوي تداوي ما يوجع ما هالقد الألم شوية. بس بس مو هالقد بي إحساس اللي يجيبهم الإفرازات والماء، يعني أنت من تنشوية تطلع سوائل يظل هاي الإفرازات كلش مزعجة، فأجيبهم كل أسبوع أسوي لهم تداوي مثل المساج باليود وهذه حتى ننظف المنطقة نعقمها. من هنا أريد أستغل الفرصة أنه أكو سيدات هواية يجيبون طبيعي، فالمهبل يكون عندها متغير شكله، فمرات جلسة الكولبوسكوبي خصوصا إذا سويناها بحركة ذكية أنه نسوي لها تجميل للمنطقة همينها أحسن. حتى شنو إحنا كوين المنطقة والمنطقة بيها فيروس والمناعة عندها ضعيفة، وفوقها الولادات الطبيعية خلت المقعد يصير كلش قريب من المهبل، ماكو هذه المسافة بالبرينيوم، فنستغل فرصة حتى نرجع الخلقة كما كانت من بنية.
1: إذا ممكن أن تسويها بنفس الجلسة؟
0: نقدر نسويها بنفس الجلسة، يكون أذكى هذا
1: خياط
0: مبلي يعني تصنيع هذا، فتستفيد كلش يعني الملف مال الالتهابات تغلق السيدة.
1: زين هو سؤال ولا ما له علاقة بموضوعنا، بس ما دام بودكاست احنا نسأل، انت شلون راح تعرفين انه هذا راح يرجع الحجم المطلوب؟
0: قياسات اكو طبعا
1: ها يعني تفصلي تفصيل
0: ايه ايه ايه لا لا
1: يعني مو نخيط على النظر،
0: لا عادي راسة،
1: يعني مثلا نخيط هذا يكفي
0: والانتيريور ريبير هذا موضوع اخر، وبي دراسات وعلم، ونرجع نقوي العضلة مال المقعد ونرجع نشد المثانة وزاويتها لازم تكون
1: شلون تقوي العضلة بالعملية لو قصدت بعد العملية
0: الليبيتر اني هي العضلة
1: يعني قصدت تسحبيها
0: لا هي مثل بيرسترينج نسوي فد هذه ونشده فترجع يعني مثل الفتاق العضلي مال البطن تكون مفتوقه العضله يسموها فتق
1: الفتق
0: هذه شلون يشدها طبيب التجميل
1: بالخياطه
0: سر المهنه تريد
1: لا احنا بس نتعرف لا لا باختصاصي بعيد لا تخافين احنا مو بهذا المجال بس القصد ممكن اجراء عمليات تجميل المنطقه ايضا في هذا
0: على قلت الكردي بيكاوا تكون يعني دوشش نحللها مشكلة الالتهابات لأن أكثر الالتهابات بعدين تجي النوبة من المقعد وتقول لك المريضاني ما استفيد
1: ها بسبب أنه صار يعني توسع
0: تغير شكل المنطقة الخلقة مالتها تغيرت يعني إذا أنت ولو مو خوش مثل يعني بالنسبة للعيون هو يقول لك العين من تلتهب وحدة لازم اللخة تلتهب بس يعني خلينا نطي أنه
1: مثل عام
0: أي مثل عام إذا أنا عندي هاي العين هيك مقلوبة يعني الجفن الجواني مفتوح فتتوقع أنه راح يصير التهابات لأن هذا الجلد النسيج المخاطي المفروض ما متعرض لل فراح يلتهب فراح شقد ما أخذ قطرات شقد ما نفسه أبلايد جو على المهبل
1: مفتوح
0: فإذا هو مفتوح المكان راح يتعرض للالتهابات من أرجع كل شيء بمكان الطبقات فأكيد أكيد راح يحافظ على مناعته وكل شيء يرجع بمكانه أحسن
1: زين إذا لم يكن عند السيدة التهابات وطلبت عملية تصغير بسبب الولادة الطبيعية جتي والنظيفة لا إفرازات لا التهابات قالت لك أنا هذه شو اسمه صار عندي توسع
0: حقها أي طبعا لأن أكثر السيدات اللي يجيبون طبيعي كثير يعني خالاتنا وأمهاتنا بيبياتنا ينهون حياتهم يلبسون حفاظة بالأخير من بسبب السلس البولي
1: هاي لما يكبرون بالعمر
0: أي طبعا لأن الكولاجين يقل
1: الأربطة والأوتار والعضلات شوية
0: والحلو أنه يعني تفخر السيدة أنه أنا القابلة جايبتني وما فتحتني التوسيع مال الولادة وكأنما إحنا الدكتورات عندنا عداوة ويا المريضة من نسوي لها توسيع الولادة قبل كانت القابلة مثلا يجي راس الطفل شون هي تخلي يعني هذا المكان شون تخلي راس مال الطفل اللي هو 10 سنتيم وأكثر يطلع من عنده إنه من يتقدم الطفل دايريد يتقدم دايريد يطلع هي ترجع لا ترجع
1: ها الدفعة
0: ترجع يصير مباراة هو يتقدم هي ترجع فهي بهذه الطبة والطلعة دا تطقطق اللاستيكات مال المنطقة كلها
1: نعم نعم نعم
0: تدمرها للمنطقة فمن يطلع بدون جرح ما يكون مؤذي هذه بس تعال شوف المكان بعد ما يطلع البيبي راح يكون كلش متوسع وكل فاقد
1: المرونة
0: الالاستيسيتي مالته نعم بينما من نفتح الفتحة مال الولادة احنا من يصير البيبي نعرف يعني في منطقة توصل انه صعب. لازم ينفتح فتحة كأنما انت عندك تنورة تفتح السحاب مالتها تطلع جسمك منها وترجع السد السحاب فنحافظ على المنطقة وعلى مطاطيتها وعلى مرونتها وعلى القوة مال الأربطة هناك ولو هي الولادة الطبيعي حتما يعني بضرس قاطع نقول يعني تأثر على المنطقة يعني ولهذا سنشوف الكثير من السيدات يطلبون القيصرية يطلبون القيصرية تقول لك أنا ما تسوى علي أنا دا أجيب طفلين ما أريد مثل قبل بيبياتنا هذه حجم العائلة
1: نقدر نستنتج من كلامك هذا اللي تجيب قيصرية احتمالية أنه تصاب بالفطريات والالتهابات أقل من الوحدة
0: بعوامل إذا راعت العوامل التنظيف والهذه لا طبعا نسبة السلس البولي ونسبة هذه يعني ما نريد من منبرك مرت اللخ نشجع على الولادة
1: لا لا احنا نشجع احنا لا نشجع هاي ولا هاي احنا نحكي يعني احصائية يعني
0: احصائيا
1: القيصرية
0: يعني عمضة. خصوصا اذا المرة جايبة 5 أو 6 أطفال يعني احنت حتى المثانة توقع حتى المثانة يعني تنزل ويصير يعني عندهم مشاكل حقيقية السيدة
1: تمام أعزائنا المستمعين أنا نسيت أبلغكم أنه أرقام هواتفنا مفتوحة للاتصال على رقم 0750-3800-3 وعلى الأرقام 0773-0800-3 وفي نهاية الحلقة كما هو معتاد سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة بزراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكة وشارع المنتزه نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم.
2: انتوا عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: أعزائنا المستمعين، عدنا وياكم لتكملة محور حلقتنا لهذا اليوم وموضوعنا الأمراض المنقولة جنسيا مع الدكتورة الاختصاص دكتورة شذا الخياط، اختصاص أمراض النسائية والولادة والعقم. دكتورة، قبل الفاصل تكلمنا عن التجميل هذه المنطقة أثناء مرحلة العلاج، وقلنا ممكن أنه يصير تجميل بدون علاج، يعني هي ما عندها فيروسات، ما عندها التهابات، ما عندها فطريات، بس قالت أنا هاي المنطقة أريد تتصغر، والتصغير هنا أنا ممكن أن يندرج تحت عملية الوظيفة، لأنه نعم. لأنه ده يرجع المنطقة لمكانها مثل ما قلتي للإدرار وهذا، وأيضا للنظافة يعني للحماية نعم. من الأمراض، وأيضا هو أيضا للتجميل، لكن ممكن أن نأخذ شق آخر
1: نعم.
0: ما دام هو دا تسوي تجميل ودا تسوي تجميل. كثير من الفترة الأخيرة نسمع عن صيحات أنه اللون الأسمر وتبديله إلى اللون الوردي، ويعني بصراحة هو هذا شيء
1: ترند. أي
0: ترند
1: صحيح.
0: هو أكو هذا، هل هذا صحيح ولا هو بس أكو إعلانات عن الموضوع وهو يعني شكلا؟
1: أستاذي العزيز، والله شوف، يعني هو طب التجميل طب يعني محترم وطب يعني إلى وزنه بالهذه، وطب يعني من يعطى إلى من هو مؤهل، يعني ينقل المريض من مكان إلى آخر. كم من العمليات اللي سويناها ورجعنا المريضة ودت تعيش حياتها بعد ما كانت تلبس حفاظة، وبقى كان صارت مسيطرة على التدرر. كم من السيدات اللي كانت تعاني من
0: التهابات وأفرازات
1: هذا هو الطب، هذا التجميل، التجميل اللي يستحق أنه تفوت به. لكن بالنسبة للإسمرار والمنطقة والهذه، أولا أريد أقول لك الإسمرار مال الجلد هو عبارة عن مقاومة إنسولين، وليس يعني
0: وليس أوكي. لون وليس صبغة.
1: بعدين هذا فد كلام يعني جدا يعني يخلي السيدة، يعني المفروض السيدات ما يقبلوا أصلا، بس ما أتصور الرجال وراء هذا الموضوع. أتصور هي المرأة هي اللي دا تجلد بنفسها ودا تخلي فالتابو أو ستيريوتايب،
0: لأنه هو مو نابع من عدها، ترى هو لأنه موجود على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: عمل من لا العمل له،
0: أي في أم الفرق شغل
1: في حيث أننا نعيش في عالم الفزلكة والفذلكة،
0: بحيث واصلين إلا أنه لونه أسمر أو لونه جوزي
1: زي
0: أو
1: زي هذا أولا كلام عنصري، يعني أي واحد هسأني إذا أجي أقول هذه سمرة وهاي شقرة وهاي مدري إيش، هي بالأغاني العراقية هذه، بس هو كلام عنصري.
0: نعم نعم
1: زين
0: نعم.
1: هذا يعني مبين هاي البنية سمرة، فمنين راح تجيب اللون هذا اللي أنت ببالك؟ يعني لازم يكون لون شفافها غير شكل عن هاي، يعني هي ألوان، والحديقة حلوة
0: متنوعة
1: بالألوان ورودها المتنوعة،
0: هذا وإحنا في حال واحد في حال واحد أدى حديقة مو وردة واحدة.
1: فأنت اختار من البداية، اختار من البداية
0: الحديقة الموضوع هذا.
1: المهم
0: يكون عنده حديقة
1: بها أربع خمس وردات. أولا إذا سيدة بيضاء البشرة أو فيري سكين وتشوف المنطقة بدأت تسمر، فهاي معناها عندها مقاومة إنسولين، مو تجي تقعد تمكيج أو تصبغ المنطقة وتوردها.
0: هل هو عملية صبغ؟
1: حتما حتما، لو يا أما يزيدون مثل الشفاه، يزيدون اللون، يا أما مثل التاتو، يا أما مثل يعني هو فتشي أرتفيشيال، فتشي صناعي. أما إذا من طبيعتها هي تسترجع لونها بعد ما اسمر المكان، فلازم تقطع الكربوهيدرات، ولازم تسوي صيام متقطع، ولازم تنام صح، ولازم تلعب رياضة، لازم تغير أسلوب حياتها.
0: إذن هو هذا اللون هو ليس لون، يعني لون
1: مو إذا هي كانت شيء وصارت شيء، فهذا معناها أكو فد عامل دخل بالمعادلة اللي غير المكان، وهو أغلب يعني 100% هو مقاومة الإنسولين. أما هسه الفيلر ترند والبوتوكس، يعني البوتوكس احنا مرات نزرقه في منطقة ما بين الإحليل والهذي حتى نعدل الزاوية مال سلس البول، يعني يفيدنا كبوتوكس، وهذه يعني يفيد المنطقة.
0: البوتوكس علاجي يعني،
1: علاجي هذا، وليس مثل ما البوتوكس يصير للمناطق اللي تتعرق، مثل ما يصير البوتوكس للمناطق اللي توجع بالشقيقة. هذا علمي،
0: هذا علاجي، بوتوكس علاجي
1: وليس تجميلي. نعم.
0: زين، بعد هذه التفاصيل كلها سويت العملية، نرجع إلى موضوعنا الأصلي، سويت العملية بالجهاز المجهر وقشطتي المكان، ويراد لها 40 يوم، وكمل
1: صارت زينة.
0: بعد ما تصير نهائيا؟
1: لا، منعوفها هذه، لأنه صار عندها يعني ملف عندنا سابقة، يعني ورا 6 شهور نرجع نعيد الباب سمير. للأسف هذه ما تلزم سروية البقية 3 سنين. هذه هي المريضة اللي راح يصير التركيز عليها. نعم، لا 6 شهور ونشوف، إذا رجع سلبي يعني قصدي ما أجى فيروس ولا هذه والأمور طيبة، ترجع تلزم سروية جماعة ال3 سنين.
0: ال3 سنين، وإذا
1: otherwise طلع فشي هم نرجع نعيد الكوبوسكوب.
0: تقدرين تعيدي هذا؟
1: منعوفها نهائيا إطلاقا. هذه هي التارجت مالتنا، الكاج. احنا اهم شيء ما نخليها تفوت بدرب الندامه. احنا نرجعها لدرب السلام.
0: جتك وحده وطلع نتيجه الخزعه اللي اخذتيها اثناء المجهر، وانت قلتي اذا شفت منطقه منقره ومحفره اخذت قطعه دزيتها المختبر، طلع عندها سرطان عنق الرحم
1: أو ما يشابه، خلينا، لأن هو مراحل كذا CIN
0: ما يشابه CIN أو اكتشفتي عدها، شو راح يتم التعامل هنا؟
1: أسكاس يسموها، يعني هذولا لازم نسوي لهم تفريغ لعنق الرحم، ناخذ فد يعني خلي عنق الرحم بس هيكل، أي كون نسوي مثل
0: القمع،
1: نقصه كله ونذبه. أي والله، هذولا يعني خصوصا اللي ما مكملين عوائلهم لازم نحافظ على عنق الرحم، وأثناء الحمل بالمناسبة كلش تحتاج الربط عنق الرحم، لأن عنق الرحم هو كلش مهم يلزم الحمل. فهذه يعني تقريبا فقدت الكفاءة مال عنق الرحم، فلهذا احنا لازم يعني نكون حريصات ما نوصل الشغل.
0: زين، طلعت مكملة عائلتها وقالت أنا بعد ما أريد أطفال، وشفتي كانسر عندها بعنق الرحم.
1: إذا كانسر لا، أكون أشرس من الشرس، يعني نشيل كل شيء، نشيل الرحم والمبايض، لأن هو سيستم واحد يأخذ من الله. وقبلها احتمال ناخذ رأي دكتور الأونكولوجيست، وبعدها همينا ونظل نتابعها ونسوي البيت سكان نشوف إذا صاير ما، يعني لا تروح، هذا درب الندامة.
0: هو ممكن
1: احنا هذا ما نريدها توصل أصلا،
0: ممكن تنتقل إلى أعضاء أخرى غير
1: حتما، مثل أي سرطان، مثل أي نشاط يروح، من يدخل السيستم بعد هذه المراحل الستيج 1 و 2 و 3.
0: متى يمكن القول بأنه تم التخلص نهائيا عند هذه المريضة التي كانت مصابة وتخلصت نهائيا؟ هل بعد الفحص الثاني اللي بعد 6 شهور فحصتيها
1: ليش هو احنا نعوف نفسنا؟ لا، احنا ماكو نهائيا، النهائيا هي من صار عمرها 65، خلاص نهد ايدها بعد المرة. اي بعد ما نقوم نسوي لها باب سمير. وإلا إحنا دائما كل 3 سنين باب سمير، كل 3 سنين باب سمير، من عمر 21 سنة إذا متزوجة إلى أن تصير 65. من تصير 65 ما أدري ليش 65، يعني
0: ما أدري معناها،
1: معناها لا يعني قصدهم معناها المرأة عاشت خلاص مجدها، وإذا لا تموت مو مشكلة.
0: لا مو هي، لا
1: ما أعرف العلماء يعني شنو فكرتهم، أنه ما راح تنصاب، هي راح يعني أكيد راح تنصاب إذا وراء 65، بس الكتاب يقول هي شيء لل 65 ونوقف بعد ما نسوي باب سمير.
0: تمام. زين، نحكي على موضوع اللقاح. يقول لك أكو لقاحات ضد مجموعة من الفيروسات.
1: كل السيدات العراقيات الفاضلات المتزوجات لازم يعرفون هذا الموضوع، أنه أكو شيء اسمه جاردي سيل، الجارد سيل، الحامي الذي لا ما ينقط ولا نكتة، سيل ويل سيلد، يعني جاردي سيل هو اسم لقاح الـ HPV. الجارديسيل هسه هم تطور من نفسه وصار جارديسيل 9 من 9 فيروسات ينطي حماية.
0: الجارديسيل
1: طبعا الجارديسيل كان الابن الأولاني أو الجد خلينا نقول مو الابن الأب الأولاني الجارديسيل بس من 4 اللي هو 6 و11 مال الفآليل وال16 وال18 لسيئة السمعة النوتوريوس هذولا كان ينطي. هسه 9 والله ما حافظ هذه بس هي الأربعة هذولا من ضمنهم بالإضافة لكم واحد من الشرسين همينة أضافوا لهم.
0: هذا تنصحي قبل الزواج لو تنصحي بعد الزواج؟
1: الدول اللي عندها بروجرام مثل استراليا مثل بعض الدول الأوروبية ينطوه قبل ما الطفل يفتح عينه على الجنس أصلا, ينطوه بعمر 9 سنين إلى 12 سنة مدى يعرف شي ياخذ. والحلو بي انه كلش زين يشتغل عليهم
0: كلش بكفاءة, ما بي اعراض جانبية على واحد عمره 9 سنين يعني عادي طبيعي.
1: لا لا لا اذا مثل الحرارة خفيفة واحيانا ما يصير. والحلو بي انه جرعتين فقط
0: مدى الحياة, هو بالجرعتين مد
1: يعني ما يحتاج يجدد. يجوز بال25 سنة هذه ياخذون فد بوستر وحدة
0: جرعة منشطة
1: مثلا يعني فائدة, لكن احنا الكبار ما يشتغل علينا كلش, يشتغل اقل من 50% بس لا بأس همينا ان ناخذه لان تلحقنا نفسنا.
0: يعني قصدك من ناخذ بعمر صغير
1: يجيب كفاءة اكثر وبجرعة اقل, بينما احنا مثلا بهالعمر ناخذ 3 جرعات, جرعة الصفر وجرعة ورا شهر وجرعة ورا 6 شهر
0: اللي هي المنشطة.
1: أي
0: زين هاي الجرعة نفس الكمية كلهم؟
1: كلهم نفس الكمية بس بالأطفال أحسن. أقعد أسأل مريضاتي اللي مصابات بالHPV بعد ما ناخذ وصلة البتشي والهذه, طبعا السيدات كلهم اللي تجي من تجي بوزيتيف النتيجة الإيجابية عدها فيروس تبدي تبكي تقول أنا عندي سرطان, رحت على جوجل وقريت والشات GPT وقال لي سرطان هذا. طبعا هذا لازم ناخذ النهاية الوصلة انه نقعد ريأشورنس ونهديها انه هذا مو سرطان وهذا انت من المحظوظات انه عرفتي
0: قلبك ما خلاص.
1: والله اني المشاكل ممكن نطلع برا الموضوع شوية. اكو نكتة مال فد واحد بالضبط هي تصير بي بالعيادة, مال فد واحد يعرف جيرانه كلش عصبي ولسانه سليط. ف أم هذا الطفل خلينا نقول 10 سنين قالت له روح جيب الأوتي منهم, اطلب لي الأوتي منهم. هذا بالطريق دا يصعد هم شقة وفوقهم جيرانهم, فبالطريق فتح الباب قال وهو هسه راح أدق الجرس وراح يطلع لي أبوهم وراح يقول لي شو تسوون ودير بالكم عليه ولا تخلوا على الهدوم الملونة وراح ودير بالكم لا يوقع من إيدكم ولا ينكسر الأوتي وما شنو. فدق الجرس طلع على الأب قال له هيكي من أبوكم لا أبو الأوتي مالتكم. فأني نفس الشيء صار بالعيادة عندي, أقول راح تجي البوزيتيف, راح يصير الصعبانيات والمحن, راح نبدي بهذه إلى بعدين أقول لا والله لازم أسوي الباب سمير. شو أسوي يعني ما أقول ما أسويها. ومشاكل أخرى إنه هذا منين إجاني, هذا من زوجي إجاني والChatGPT قال, وتبدي مشاكل عائلية ونبدي نطبطب على المريضة ونقولها ترى أنتي ما يصير, وخصوصا يعني من ماذا أقدر أقول إلا منبرك. من منبرك يعني السيدات اللي أنتي يعني معتمدة 100% ماديا على زوجك بأي, وعندك عائلة وعندك مؤسسة بأي شيء تجين الطالبين أنه تفلشين هاي العائلة لأنه جابتش الـ HPV. إحنا عدنا عنق رحم السيدات, ديري بالش على عنق الرحم وسوي الباب سمير وروحي بالهاي وخلص هذا الموضوع, ما إلى علاقة بعلاقتك بزوجك. يجوز من إصابة قديمة صار, يجوز من يعني من شيء آخر يعني مو قبلك يعني كان عنده علاقة. أنت ما يصير تجين تحكمين زين, وما يصير تدخلين الدكتورة
0: هم رجل
1: سنين
0: سنين يعني 20 سنة. هو مو حار بحار.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا مو معناها أنه ها أنت البارحة لا. لا لا لا ما له علاقة
0: يعني حش السامع حش المستمع، هو كان مهتلف قبل ما يتزوج
1: مثلا
0: وورا الزواج استعدل
1: زين
0: قال خلاص.
1: استاذي احنا بسبب الحروب وبسبب الاشياء ايش قد اكو ارامل وايش قد اكو مطلقات وايش قد اكو يعني السيدة يعني داخل المؤسسة الزوجية دا يصير تعدد بال
0: ها يعني
1: الزواج.
0: هو يجوز متزوج زوجته
1: عند زوجته السابقة عندها زوجها خانها مثلا وطلقت وهذه والنقلة
0: وهو يبقى عنده
1: وانت شوف الخوارزميات اللي دا تصير وهذا شيء قديم قديم قديم التاريخ يعني.
0: زين هو لا ينتقل بالولادة يعني لا ينتقل من الأم المصابة للطفل
1: للطفل طبعا إذا السيدة ينتقل. حامل وعدها الفيروس لازم تجيب قيصري لأن ينتقل إلى
0: وإذا خطية. جابت طبيعي انتقل
1: جابت طبيعي هذا البلعوم مالته كله صار فآليل وكله خصوصا إذا 16 مصيبة يقعد طبيب الأنف وأذن حنجرة يقعد يكوي بيبي تخيل طفل نفاس يقعدون يكوون به وهاي مصيبة وإذا راح للرئة يعني مو هو هم يعني يصير بالمجاري
0: التنفسية
1: وبالفم وهو هم يعني بسبب يصير سرطان البلعوم وسرطان اللسان وسرطان الحنجرة
0: هاي رادنا حملة توعية هاي يعني احنا فتحنا حلقة جرت حلقتين
1: أيوة الموضوع جريء الموضوع جريء كل ما اروح القناة اريد احكي بيه يقولوا لي لا دكتورة لقينا غير موضوع
0: لا لا ما موضوع علمي احنا ما دنا نحكي
1: اول بودكاست قلنا انه احنا الى متى نختل وراء اصابعنا
0: أيه.
1: ما يصير لازم أيه. لازم كل سيدة متزوجة تعرف أكو هذا الشيء على الأقل تعرف هذا الشيء ما يصير أني زيرو معلومات وأجي أحكي وياها فد موضوع كبير هيجي ما راح تستوعب تقول أوه شنو هالدكتورة تروح يا مو يا معافوني المريضات أيه. لأن ده كلام كبير قوي دكتورة أنا أيه. يعني عقلي ما يتحمل روحي شنو بعدين تكاليف الفحص الدي إن أي مكلفة أنا هاي وين ده توديني دكتورة هاي تدور تجارة وتدور
0: عشات لا
1: مو هم أيه. أبسط عندنا شيء أيه. أبسط شيء عندنا التسقيط أيه. من تسقط المشروع إذا أنا ما كوفد شيء مثلا بالحكومي يسندني وهذه يصير
0: دكتورة المشكلة اللي صارت من الناس قامت تتفرج السرعة هذه بالسوشيال ميديا
1: نعم.
0: قام يشوف بيت ينبني بثلاثين ثانية وقام يشوف زرعات مال أسنان
1: أيه.
0: تنحط بخمس ثواني وقام يشوف البنية تتجمل بنص دقيقة
1: عبالهم هي هاي
0: وزنك يذوب من 130 إلى هذا في
1: دائما إحنا هسه قمنا نريد نروح بصاروخ للأشياء
0: هسه من تقول للواحد أنت تعالى خلي لك زرعة وتعالى أنا ورا 3 أشهر خلي لك عليها سن يقول لك أنت اشتحكي يا معود البارحة شفت ريل بثلاثين ثانية خلص دكتور فلان حبيبي هاي مو حقيقة يا ناس احنا ترى
1: نحت هو
0: احنا
1: نحت يراد له ديديكيشن يراد له صبر يراد له
0: يراد له دقه ويراد له متابعه وعنايه احنا اسهل لنا اني مو اسهل لي ب 30 ثانيه اخلي لك زرعه واخذ حسابي وانت تخلص واني اخلص او انت تكملين شغلك مو
1: فعلا
0: لكن احنا لمصلحتك هذا الوقت هذا التعب
1: ما يجي مثل الاصلي اللي انت عندك انت حافظ على الشيء اللي عندك
0: فاليوم
1: لهذا تشوف انه يردون راسا ابر التنحيف يروح يقسم عده يروح يعني
0: فلهذا من واحد تطلب من عنده فحص او تطلب من عنده كذا قاموا يستصعبوها مع الاسف صارت
1: لا هو نفس هذه نفس هاي السيده اللي تريد انه بسرعه تضعف او بسرعه ألقي لها الحال او ما تريد تصرف على الدي ان اي مال الباب سمير هي نفسها شوف بحياتها شقد ده تشتري أشياء ما إلها قيمة وأصلا مو بس ما إلها قيمة لا ده مضرة مثلا ده تدخن ده تنرقل ده تاكل شيبس ده تشرب بيبسي ده تقعد بمطاعم وتصرف على أكل
0: ما عدا الفلر ما عدا الكذا ما عدا الكذا
1: أنا ما أريد أصير يعني أحكي كلام قليل الأدب وأقعد مثل دكتورات يقول إيه هاي شايلة آيفون 17 ومدري إيه لا هو ياهو الأهم
0: أخذ
1: اللقاح هالسنة وأصرف عليه لأن هو غالي فعلا ولو ما يجيب سعر الآيفون لو أشتري آيفون
0: إيش قد سعر اللقاح
1: والله يعني المريضات اللي دي يجيبوه يعني أنا أنصح المريضات يروحون الأنقرة أو الإسطنبول أو أي دول جوار لا طبعا ما عدنا نجيبه منا ومنا دبي يروحون دبي غالي بعمان هم شوي يعني أقول لك يا من الأغلى دبي أغلى شيء بعدين هو نفس
0: لا أعطيني رقم أعطيني رقم
1: تقريبا ورقة
0: 100 دولار مو هو دكتور اليوم ولا على على على اللي يدور صحته 100 دولار وتجي
1: ويا ريت يا ريت نضرب جهاننا مو إحنا بس
0: أي.
1: نضرب جهان يعني هسه أنا إذا أقول أزرقي الـ
0: الـ الـ الجرعة الوحدة 100 دولار
1: يس
0: ثلاث جرع
1: ثلاث أوراق
0: زين أول وحدة قلنا نأخذها
1: بعدين ورا بعدين ورا شهر ورا 6 شهور
0: ورا 6 شهور هل تعطى للمتزوجات فقط؟ قلنا لا تعطى عند الأطفال
1: المتزوجات
0: المتزوجات إذا أخذوها وكانوا مصابين قبل فترة هل تحميهم بالمستقبل؟
1: لا هو إحنا ورا ما نسوي الكولبوسكوب ونخلصهم من الفيروس نأخذ ومناعتهم تصير زينة ورا 40 يوم ننطي اللقاح
0: هل ممكن أن يحقن الرجل بهذا اللقاح ويحمي
1: يا سيدي حتما
0: ويحمي من نقل الفيروس مو بس
1: المرأة ورجل وليس
0: نعم هل يحمي من نقل الإصابة
1: نفس المرأة نفس يا ريت من صغار احنا
0: اي
1: نفس
0: يعني ما يظل حامل ما يظل يحمل المرض دكتور هو قلنا الاصابه قليله
1: هو 200 نوع فهذه الانواع اللي تحصن منها ما راح يصير بيها
0: حلو لطيف جميل جدا زين اني هواية عندي اسئله وهواية بس سؤال اخير قبل ما ننهي حلقتنا التدخين ممكن أن يزيد من الالتهابات في عنق الرحم؟
1: طبعاً.
0: شو العلاقة؟ هو مسافة بعيدة.
1: قلنا يقلل الكابيلاري الشعيرات الدموية اللي هي كل شيء حتى بالقلب بالتنفس بالعين ليش أبو السكري عيونه تذبل ليش أصابعه تنمل لأن هي هاي تشتغل على السكر يشتغل نفس التدخين همينة يقلص الشعيرات الدموية فما يمنح المنطقة من الغذاء والمناعة الجيدة
0: فراح
1: تقصر تقصر المناعة بهذاك المكان فتجي الالتهابات الانتهازية
0: ما هي أكثر معلومة خاطئة سمعتيها عن سرطان عنق الرحم والهيومن بابيلوما
1: عن الHPV إنه هو سبب إنه هو سرطان يعني إنه الفيروس هو معناها ما طول عندي HPV معناها أني عندي سرطان عنق الرحم لا
0: إيش قد أكون نسبة ممكن أنه ما يتحول سرطان
1: إذا مشت بالبروغرام هذا 100% راح تنقذ نفسها
0: 100% ممكن أن يتعالج قبل ما يصير سرطان
1: أبدا مو قلنا إحنا مو مثل شغلة أهل الجراحة مال الثدي أهل الجراحة مال الثدي من يدزون المريضة على الماموغرام هم دا يدورون على سرطان يعني أوردي صاير ضربنا مثل أليسا قلنا كانت ستيج 1 مدري يعني بعدها بالبداية بس أخذت كيمياوي يعني وانس يطلع يعني أنا أسوي ماموغرام اليوم ما أسوي الأشعة مال الثدي اليوم طلعت ما عندي شيء راح أرجع سنة اللخ أسوي بس من يطلع شيء يعني هاي هي يعني أنا لا مصعب. أنا شغلتي بعنق الرحم هذه نقطة كلش كلش كلش مهمة
0: طبعا
1: أستاذي من أسوي الباب سمير أنا دا أريد يعني بعد دا يتخيل إنه ممكن
0: دا أريد يخطط
1: ممكن يتحارش بعنق رحمي وأني ألزمه هيجي
0: دكتورتنا الغالية في ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي قدمتيها
1: آني اللي جدا ممنونة
0: الوقت وياك كلش حلو المواضيع كلش تشرحيها بطريقة سلسة وتوضحيها بطريقة علمية احنا محتاجين دائما أن نوضح حتى الأمور اللي يخافون البعض أنه يحجون بها احنا منبرنا منبر علمي
1: المستمعين ينطونا معلومات ينطونا أسئلة يعني عن موضوع ونفتحه
0: إن شاء الله لما نبدي نفتح مواضيع أخرى المواضيع المهمة في حياة اللي ده نحكيها بطريقة علمية نتمنى أنه توصل وتتوضح وشكرا جزيلا لحضرتك حضورك
1: ويانا يعني شكرا جزيلا دكتور
0: أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا في الأسبوع القادم تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة في أمان الله

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا والدورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عنكوة الحبيبة لكل حدا عم يسمعنا وين ما كنتوا معنا عبر موجتنا 97.7 عبر راديو عنكوة. بدنا نقول لكم مساء الخير للكل. ضمن أجواء رائعة ومميزة عم نطلع عليكم على الهواء مباشرة بساعة من الوقت مع أجمل الخبريات اللي رح نخبركم إياها وأجمل الأغاني اللي رح نسمعكم إياها ورح نعيش أجمل الأجواء على الموجة الأجمل والأحلى 97.7.

خزنا. بدي أقول طبعا كل التحيات المسائية لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك ضمن البث الحي والمباشر. مساء الخير للجميع وين ما كنتوا عم تسمعونا، فوتوا اكتبوا لنا تعليقات لشوف منين عم تسمعونا وشو عم تعملوا، خبرونا. وطبعا خلوني أقدم كل التحيات أكيد لمطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة.

وطبعا هالأغاني المميزة يلي عم نسمع على عبر الراديو عن كوا, طبعا بغرفة الإخراج بيرافقنا بساعة من الوقت ربين عسكر, أنا معكم بالأعداد والتقديم. بدي أقول مساء الخير على السريع لكل حد عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لنور إسماعيل عم تمسي علينا, يوسف يسعد لي مساك, غادة عم تقول مساء الورد والياسمين, هيام عم تقول مساء الخير, وإلهام يسعد لي مساكي عم تقول مساء الخير شكرا كتير, زينب عم تقول مساء الورد اللوس الغالي, شو هالحلا الخميس ونيس, شكرا لكم.

يعني الأغاني فعلا رائعة، يعني مستحيل أنك تسمع غنية بدون ما يعني تعمل وتتفاعل مع الأغاني اللي عم نسمعها. فبدي أقول كمان مساء الخير لريحاب، عم بتقول أحلى تحية لبرنامج استوديو 7. شكرا لك يا ريحاب.

براش في تدريبه زيجي دم مدرسة مخينه لبن خدو تمديبه ايدو بايدي ديبي قاني حال بيتو ممطيالي رنجو مكار تخبير اسمه

طبعا بدي اقول مساء الخير لكل حدا عم يتواصل مباشره معنا، وطبعا انا كتير بكبر بهالمحبه الحلوه من خلال تعليقاتكم الحلوه يلي بتكون على البث المباشر لصفحتنا. هذا دليل انه قد برنامجنا عم يعطي تفاعل كتير حلو ما بين المستمعين، وبيحسسني قد جمالا يعني التعب يلي بنتعبه انا وريبين بيكون في له نتيجه حلوه. وهالغنيه مني ومن ريبين لكم.

يما الحب يما هالأغاني الحلوة يلي عم نسمع عبر الراديو الأجمل والأحلى راديو عنكوا. طبعا خليني أذكركم بأرقام التواصل، فيكم تتواصلوا معنا عبر خدمة الواتساب أكيد متاحة عبر كورك على 0750-38-0-333 وآسيسل على الرقم 0773-800-333. أكيد ناطر تواصلكم معنا. بدي أقول مساء الخير ومساء تحياتي لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات. لنشتمان عم تقول مساء الخير والمسرات أحلى وأجمل ياس، شكرا كتير لإلك يا نشتمان. هلا كمان عم تمسي علينا، عم تقول مساء الأنوار، مساك نور. وطبعا بدي أقول مساء الخير لفادي كمان، تحياتي لإلك وتحياتي لكل حدا عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. هي الأغاني طبعا وأكتر رح نسمعها مباشرة على الهواء ضمن برنامج استوديو 7. خلينا نسمع أغنية قبل ما نروح لأول فقرة. ريبين شو نروح لأول فقرة؟ غنية من عندك؟ يلا خلينا نسمع أغنية ومن بعدها منروح معكم لأول فقرة.

الساحة كبيرة والهواء بيحكم أكيد. يعني مع هالغنية كنت بدي أعمل هيك افتل بما أنه هو ترند وشوف مين بده يركض ويجي عندي. تحياتي لكم جميعا. ميرا بدي أقول لك يسعد لي مساكي، عم تقول يسعد هالمساء الغلا كله، شكرا أموت بصوتك الياسي، شكرا. تحياتي لك أكيد وتحياتي لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا مباشرة. خلينا نروح نحن وياكم مستمعينا، يعني ما بعرف والله الأغاني حلوة، يلا روح.

0: نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا ومثل ما تعودتوا خارج الصندوق. وطبعا يعني حكينا ببرنامجنا تناولنا مواضيع عن السوشيال ميديا, ولكن ما تناولنا موضوع عن التعليقات يلي بتجي على السوشيال ميديا بالتحديد كأشخاص نحن. ليش بعض الناس بيكتبوا كلام جارح على السوشيال ميديا بينما ما بيستحوا أو ما بيقدروا يقولوه بشكل واقع وجها لوجه؟ ما بيقدروا يقولوا بس بيقدروا يكتبوا. هي أول شغلة. تاني شيء, ليش اليوم السوشيال ميديا خلينا نقول في عنا مثلا خلينا نقول حسابات مثل ما بيقولوا وهمية, يعني غير ما أنا بصور شخصية بيفوتوا وبيعلقوا بيكتبوا تعليقات أحيانا جارحة أحيانا مسيئة أحيانا بتجرح الشخص بيتنمروا. وهل أعطت اليوم السوشيال ميديا الناس حرية التعبير أم أعطتهم جرأة أكبر على التجريح العالم؟ هذا موضوع حلقتنا لليوم. أكيد نحن وياكم, خلينا ناخد أول اتصال ونشوف مين معنا اللي نحكي نحن وياه بموضوع حلقتنا. منقول ألو.
1: ألو. ألو. مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك الياس؟
0: أهلا وسهلا مدام رحاب.
1: إيه صح.
0: أخبارك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله, انت شلونك؟
0: والله تمام. هات لي شوف خبرينا كيف هيك الاجواء, بلشت تبرد الدنيا المساء. ها
1: ايه صح تمام, بس انا هسه حاليا ببغداد.
0: كيف الوضع عندكم ببغداد؟
1: بالنهار الشمس طبعا حاره. بس بالليل شويه احسن دي يصير الجو.
0: حلو. ورايحه زياره صحيح؟
1: زيارة بيت بنتي.
0: يلا إن شاء الله هيك درب السلامة وبتنبسطي وبتتسلي معهم يا رب. إن شاء الله يا رب. مدام ريحاب, اليوم عم نحكي عن موضوع السوشيال ميديا. اليوم السوشيال ميديا هل أعطت الناس حرية التعبير أم أعطتهم جرأة أكبر على تجريح العالم؟
1: أي أعطت حرية التعبير.
0: أوكي.
1: بس دي يصير تجريح. دي يصير تجريح للناشرين للكتاب. وهذا الشيء طبعا كلش غلط ومو من الأخلاق الحلوة اللي يكتبون فد أشياء يجرحون بها الكاتب. أو من ينشر فد بوست ينشر فد صورة يصير بها تجريح. ما كان هذا التجريح, خلي هي دا تطلع الكلمة دا تطلع ودا يكتبون, خلي يكتبون شيء يفرح الناشر.
0: أو يمكن إذا بيكون في انتقاد يكون شوي في لباقة أكتر باستعمال يعني الكلمات. خلينا نقول يعني في أحيانا بيواجه الواحد هو آراء أحيانا العالم, يعني نحن لما بنطرح موضوع عرفت كيف بيكتب الواحد رأيه. بس أحيانا لازم ما يكون في تجريح حتى للشخص, يعني في أحيانا بيكون تجريح مباشر للشخص بعيدا عن الموضوع اللي عم يتطرق له. أحيانا بيكون في تنمر على شكله, تنمر على صوته, تنمر على مثلا حركاته حركات إيديه, بيكون في هذا التنمر فبيحكوا, يعني عندهم جرأة أنهم يقولوا.
1: تمام تمام, ما هي كلش عيب. بينما لو يقابله وجه بوجه يمكن ما يقدر يتجرأ ويحكي هالكلام.
0: ليه ما بيقدر يقوله بوجه لوجه؟
1: مرات الخجل الخوف لصير مشكلة بينه وبين الشخص.
0: أحيانا ردة الفعل بخاف من ردة الفعل. أوكي, شكرا لك مدام ريحاب, نتمنى لك أكيد سفرة سعيدة لك.
1: شكرا لك.
0: سلامات. باي باي باي. يعني عم نسمع أكيد آراء عديدة بحلقتنا لليوم, وخاصة عن موضوع التعليقات والتنمر يلي بيصير على السوشيال ميديا. مدام سميرة مساء الخير.
2: هلا, مساء النور الياس.
0: أخبارك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله, نشكر الله. أنت شلونك؟ أخبارك؟
0: الحمد لله. هاتي لشوف خبرينا شو عاملين غدا اليوم.
2: إحنا اليوم عاملين كبة كبيرة.
0: ما شاء الله, مدعومين اليوم. الأكل كلش طيبة. يلا ها. طبعا.
2: هاي موصلين, احنا من الموصل.
0: لك تحياتنا لأهل الموصل.
2: يا هلا بيك, انا مرحبا. عيني هلا بيك.
0: مدام سميرة, اليوم عم نحكي عن بعض الناس بيكتبوا كلام جارح على السوشيال ميديا. هل برأيك السوشيال ميديا أعطتهم جرأة على كتابة الكلام ولا أعطتهم حرية التعبير؟
2: لا يعني ما حلو, يعني هاي الواحد يجرح الله. ما حلو يعني. يعني عنده واحد يعني يحكي مع الله, يروح يقابله يعني قابلوا بكلام حلو يعني بمكان يعني الكلمات الحلوة ما يصير هكذا يعني يكتب بالسوشيال ميديا
0: نعم.
2: ما حلو
0: نعم نعم أوكي تحياتنا لك مدام سميرة سلاماتي لك هلا فيك هلا اتصال آخر على الهواء ألو مساء الخير
3: مساء الخير أخ الياس
0: يسعد لي هالمساء
3: هلا هلا مرحبا شلونك
0: منى تومة صرنا زمان وين
3: ما أعرف هاي مشغوليات الدنيا
0: الله يقويك يا رب المهم أنكم بخير هذا اللي بيهمنا أنه تكونوا بخير
3: الحمد لله نشكر رب
0: دائما وأبدا
3: إن شاء الله أنتم بخير الله يخليك
0: الله يسلمك هات لي شوف شو رأيك موضوع حلقتنا لليوم شو عندك رأيك
3: بس ذكرني أوكي. بالموضوع
0: اليوم لأن... ايه تمام اليوم موضوع حلقتنا عم نحكي عن السوشيال ميديا هل أعطت السوشيال ميديا حرية التعبير للأشخاص بأنهم يكتبوا تعليقات ولا أعطتهم حرية التجريح يعني العالم صار في عنده أنه تقدر تكتب اللي بدها إياه في عندهم مساحة واسعة بأنه يعطي رأيه بشكل عادي ما يهتم للشخص اللي مقابله شو رأيك أنت؟
3: إيه بالضبط يعني هاي السوشيال ميديا صار يعني حر يعني مثل فد رأي حر للكل يعني
0: نعم
3: للكل يعني
0: طيب
3: هالشكل يعني
0: طيب سؤال
3: سواء كان سلبا أو إيجابا يعني
0: أوكي
3: يعني هالشكل
0: طيب بدي أسألك سؤال ليش أحيانا بيكون في كلام جارح على ضمن التعليقات بتقدري تكتبي أو بيقدر يكتب الشخص ولكن ما بيقدر يقوله وجها لوجه يعني أنت إذا عندك مثلا موضوع معين ممكن أنا أكتب
3: نعم.
0: عرفت كيف وأحيانا ممكن يجرح الشخص بس أنا إذا بشوفك وجها لوجه ما بقدر بكتب ما بقدر بقلك يا ليه
3: إيه هاي يعني ما أعرف المواجهة صعبة على أساس يعني بس يعني هي هذا الشيء غلط يعني أتصور يعني أنا برأيي يعني اللي عنده شيء يواجه يعني الآخر بكل صراحة ومحبة يعني تكون يعني مو شكل يعني بس بأسلوب حلو يعني
0: صح
3: مريح
0: 100% نعم. شكرا نعم. تحياتي لك مدام منى وبدنا نقول لك
3: شكرا أني
0: نهاية أسبوع سعيد
3: تحياتنا لك رب يوفقكم
0: الله يسلمك يا رب شكرا
3: شكرا مع السلامة
0: هلا باي باي

يعني اليوم المود فول فول مية مية أكيد. شكرا أكيد لكل حدا هلأ عم يتواصل معنا، وأنا بعتذر جدا منكم. يلا خلينا رح نقدر ناخد الاتصالات ولكن خير.

0: بدي أقول مساء الخير لليندا عم تمسي علينا، وبدي أقول مساء الخير لميرة عم تقول بدي تتشكر لي يلي عم يحط الأغاني لأنه كتير مزوى. أكيد تحياتنا للمخرج ريبين. بدي أقول مساء الخير لفابيان عم يمسي علينا. ميرة عم بتقول أنه لأنه ناقصين ومرضين نفسيا وللأسف عم بيفكروا حالهم عم بيصيروا شي شغلة كبيرة لما بينزلوا سمهم على العالم وبيجرحوا بالكلام. والله العظيم الكلمة الحلوة طالعة والمو حلوة طالعة حتى لو كان أي شي ليحكي عنهم، بس للصراحة بس شوف هيك شغلات بصير اقرأ واتضحك لان حدا مريض بيكتب والاغبى من هيك بيرد وبيعلقوا مع بعض. اكيد يعني هي كمان في ناحية تانية انه في احيانا اشخاص بتكتب بوست واحيانا بيكتبوا هاشتاج هي مقصودة، كمان بيكون في تجريح بالكلام لبعض العالم. منقول الو
1: الو مرحبا سعد
0: الياس، يسعد لي اوقاتك. هلا والله
1: مخبارك
0: ويسام.
1: اي نعم.
0: شو وسام اليوم اتصال مو واتساب؟ خير
1: اي ما حصلك عليك ما
0: أيوة. والله حقك، والله في اتصالات كتير انا بعتذر منكم. وسام شو الاخبار؟ كيف الشغل؟
1: الحمد لله منيح.
0: الله يخليك. بدي تبعد لي شوي بس عن صوت الراديو او في صوت ماكينات حدك او شيء.
1: ايه
0: تمام لانه رجع لي صدى. سيد وسام اليوم عم نحكي عن السوشيال ميديا والعالم يلي بتكتب تجريح على السوشيال ميديا. اول شيء انت كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ هل ممكن ترد اذا حدا كتب كلام جارح عليك او شيء؟
1: يعني لازم واحد يرد على واحد كلام حلو وقت بنعي ما يصير واحد يرد على شيء يعني ما هو حلو.
0: طيب
1: لو نعي واحد مريض من واحد يكتب له شيء حلو
0: أي. طيب سؤال آخر، هل أعطت اليوم السوشيال ميديا حرية التعبير ولا حرية أكثر للتجريح؟
1: حرية أكثر يعني كثير يعني صارت
0: حرية التجريح؟
1: أي نعم
0: صارت العالم تجرح بعضه.
1: أي
0: صدق. أوكي سيد وسام بديت معك نهاية أسبوع سعيد.
1: أشكرك شكرا الله يخليك.
0: هلا عيوني.
1: والله اليوم نفد يوم.
0: يلا إن شاء الله أكيد والله لازم أعملكم زيارة. تحياتي لك سيد وسام.
1: هلا بيك
0: حبيبي. هلا عيوني باي باي. اتصال اخر. الو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: مساء الورد. مساء الياسمين.
0: الله الله يا مدام غادة ازيك عاملة ايه؟
2: زين الحمد لله.
0: ده انت كويسة؟
2: انا كويسة ايه؟
0: ده انت فلة وشمعة منورة.
2: شكرا تسلم الله يخليك.
0: الله يسلمك مدام غادة. خبرينا اليوم ليش بعض الناس بيكتبوا كلام جارح على السوشيال ميديا بينما مستحيل يقولوه وجها لوجه؟
2: يعني طبعا أعطاهم الحرية من يكتبون بس ما يخجلون من يكتبون أشياء ما حلو يعني.
0: ما بيصلحوا
2: بس من يكتبون ما يصلحون.
0: طيب لا عم قلك سؤال، ليش بيكتبوا العالم كلام جارح أنه في العالم تحكي في تعبر ولكن إذا بيشوفك الشخص وجها لوجه مستحيل يقول لك يا ليه؟
2: يخجل من يقابل الشخص. بس ما يخجل من يكتب.
0: بصير في عنده روح بيطلع شرش الخجل عنده وجها لوجه.
2: صحيح.
0: أوكي. أوكي أوكي
2: أوكي
0: ماشي. شكرا كتير لك مدام غادة. هلا فيكي. هلا
2: شكرا شكرا حبيبي شكرا.
0: هلا باي باي.

0: هي هي أجواءنا الحلوة يلي بتعيشوها دايما بنهاية الأسبوع ضمن برنامج استوديو 7 عبر الموجة الأجمل والأحلى راديو عنكاوة. وبدنا نقول مساء الخير، نطرناك كتير صح؟ ألو ألو ألو
1: ألو،
0: مساء الخير.
1: كيفك؟
0: تمام نشكر الله، طمنيني عنك، كيفك أنت؟
1: الحمد لله ماشي
0: مدام وفاء صح؟ مدام وفاء
1: نعم صباح.
0: أوكي أنت معي صح؟
1: نعم. ألو
0: ألو، هلا مدام وفاء نطرناها كتير ولكن للأسف شكل الشبكة عندها مانا منيحة، ولكن خلينا ناخد اتصال. خلص مدام وفاء أنا رح حط اسمك بالقرعة لبين ما ترجعي تتواصلي معنا. بدنا نقول مساء الخير.
2: مساء النور، خليها
0: شلونك؟ أهلا وسهلا فيكي مدام عنان، أخبارك؟
2: نشكر الله الحمد لله، أنت شلونك؟
0: والله تمام، هاتي لشوف، خبريني كيفك مع هالأغاني الحلوة اليوم يلي عم عيشنا ياها ريبين، الأجواء الرائعة.
2: كلش حلوة، عاشت إيد وعاشت إيد وأحلى أغاني.
0: ما هيك؟
2: أغنية نفر نفر أول مرة أسمعها.
0: نفر نفر، بولعنا الجو عليها.
2: إيه كلش حلو، الله يبارك ويحفظه.
0: الله يسلمك، الله يخليك يا رب.
2: هاي لأن نفسيته يعني مرتاح فيطلع لنا أغاني حلوة. كان ضوجنا بالأغاني.
0: شايفة هو على حسب مود ولا ريبين بتعيشوا المود أنتو. هلا آخر الحلقة ببلش يتعب بحط لكم غنية هيك آسفة، بغنيكم تعب تعب، ما بتعرفوا شو ممكن تطلع الغنية معه. لنهاية الحلقة لك يخلي لياكي. أكيد أكيد. مدام عنان اليوم عم نحكي عن السوشيال ميديا، اليوم هل أعطت السوشيال ميديا حرية التعبير أم أعطتهم جرأة أكبر على الكتابة الكلام والتجريح بعض الأحيان؟
2: هو أكيد الحرية الزايدة عن اللزوم، وأكو مثل يقول من أمن العقاب أساء الأدب.
0: صح،
2: فماكو شيء يعني يردعم أو يوقفهم عند حد، بس المفروض اللي يجينه تعليق سلبي راس أنا أسوي بلوك وفضه، ماكو داعي أنغات ولا شيء.
0: طيب شو رأيك ببعض الأشخاص يلي بيكتبوا مثلا بوست مثلا بيكونوا قاصدين حدا وآخر شيء بيكتبوا هاشتاج مقصودة، بتحبي هيك نوع من البوستات ولا ما ما ما كتير بتحبي؟ بتقولي ليش إنه عم يكتب؟ يروح يواجه، يروح يحكي إذا في عنده مشكلة معينة.
2: هي ضعف شخصية عنده لأن يعني ما يقدر يواجه.
0: صح،
2: مرض نفسي هذا يعني ما حلو هالشيء، ترجع لتربيته هو.
0: صح،
2: يعني ما عنده وعي. فكثير أكو مثلاً أصدقاء بيناتهم مثلاً تخاربوا، رأساً ينزل بوست ويسمع كلام مثل ما المثل يقول حاجيك يا بنيتي وسمعك يا جنتي.
0: برافو.
2: اليوم
0: اليوم الحلقة معك مع الأمثال. تحياتي لك يا عنان.
2: ضروري واحد ينطي مثل لما يتناقش.
0: صحيح،
2: يجي المثل بمكانه.
0: 100% 100%.
2: وبعدين
0: تفضل،
2: كثير أكو ناس تستعمل أسماء مستعارة.
0: صح،
2: وتنطيهم مجال إنه يعني يتطاولون على الغير.
0: صح، صح.
2: بس لأنه ماكو أحد يحاسب، فلو يتواجه وما يقدر هاك يعني يسوي، يعني خاف إنه طبعاً لكل فعل رد فعل.
0: برافو.
2: ضعف شخصية ونفسيته تعبانة، ومرات يكون غضبان يفرغ شعور الغضب بغيره.
0: صح، برافو برافو.
2: أنا ما أحب هذا
0: الشيء، يعني
2: الإنسان يكون إيجابي.
0: صحيح صحيح، تحياتي لك يا مدام عنان، شكرا كثير لك ولرأيك. يعني
2: هلا وفقك يا وردة.
0: شكرا، هلا وهلا، باي باي باي.

وأيضا أغنية جديدة على طريقة الديو أيضا يا جماعة تكون من الفنان نور الزين والفنان حمزة المحمداوي, طبعا تحت عنوان ما تندم. هي من كلمات رامي العبودي, الحان نور الزين, توزيع يوسف الحميد, والميكس والماسترينج لأيسر قاسم, وتم تصوير الأغنية بعدسة

0: وأيضا ضمن الإصدارات الفنية مع الفنان محمود التركي اللي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان علاج عيوني، وهي من كلمات رامي العبودي، أما الألحان لعلي صابر، أما التوزيع للميكس والماسترينج أيضا لعثمان عبود. رح نسمع الأغنية أكيد من عند ريبين، ولكن خلينا نأخذ اتصال على السريع ومن نقول ألو مساء الخير، عشان ما نطر كتير العالم. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شونك الياس؟
0: تمام نشكر الله، أخبارك؟
1: الحمد لله أنا بخير.
0: نور شبكي هديانة؟
1: لا والله يعني عادية قاعدة ودي أتفرج عليكم.
0: نور خبرينا كيف نهاية الأسبوع معك؟
1: الحمد لله زينة. الجو صار بارد أكثر، والله وزهر حارة، بس صح. يعني المهم أبرد، صار أحسن من شهر السابع والثامن
0: 100%.
1: فالحمد لله
0: الحمد لله. يعني هلأ بلش هيك في هواء عم بيصير المسويات، هي النسمة الحلوة
1: بالليل.
0: صحيح.
1: بس ظهر الشمس هم حارة
0: جباري. هي بعدنا يلا ها بلشنا هلأ على التشارين بيروق شوي الوضع.
1: أكيد الحمد لله.
0: نور اليوم عم نحكي عن السوشيال ميديا، هل أعطت الناس حرية التعبير ولا أعطتهم جرأة على التعبير أكثر وبالتجريح أكثر؟
1: أنا أشوف كرأيي أعطتهم جرأة أكثر عن التعبير والتجريح أكثر، لأنه هم لو مثلا عندهم بس حرية التعبير كان يوجهون الشخص وجها لوجه. بس هم ما عندهم جرأة دا يواجهون الشخص، فيقومون يكتبون بالسوشيال ميديا ويضربون بسمار عن هذا الطريق، عن طريق السوشيال ميديا.
0: وهالبسمار بفوت بالحيط وبيجرح وبيعلم. والله يا نور
1: يشرح القلب.
0: تحياتي لإلك، نهاية أسبوع سعيد.
1: هلا
0: فيك، هلا، باي باي.

بدي أقول مساء الخير لنادي، عم تقول مساء الورد والياسمين على عيونك الياس والعيون كل كادر الراديو عن كوا. شكرا لك يا نادية وتحياتنا لك. خلينا نروح لخبر جديد من أخبارنا، حيث أطلق الفنان هيثم يوسف أغنيته الجديدة تحت عنوان طرف ثالث، هي من كلمات قصي عيسى، أما الألحان لسجاد الكعبي والتوزيع والماكس والماسترينج لأحمد طارق.

أما هلأ صار الوقت نروح للفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء. أخبارنا اليوم كتيرة والاتصالات كتير. أول خبر معنا: ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية والحفاظ على سلامة المواطنين، نفذت لجنة المتابعة والقرار التابعة لقائمة مقامية عنكاوة مساء يوم 3/15/2026 جولة رقابية جديدة شملت عدد من المحلات التجارية، وهذا الشيء بهدف الوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الصحية وشروط العمل والسلامة العامة. شملت الجولة متابعة 12 محل تجاري، حيث قامت اللجنة بالتدقيق المستوى الالتزام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وأسفرت الجولة عن غلق محل واحد لعدم التزامه بالشروط الصحية، فيما تم تغريم 6 محلات لمخالفتهم التعليمات والضوابط المعمولة بها، مع توجيه انذارات لأصحابها بضرورة مراجعة قائمة مقامية عنكاوة واستكمال الوثائق والأوراق المطلوبة. وجهت اللجنة تعليمات وإرشادات لازمة لخمس محلات تانية، وطبعا أكدت أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية. وبتجي هي الجولة ضمن إطار النهج الرقابي المتواصل قائم مقامية عنكاوة بهدف التنظيم الحركة التجارية وتعزيز الالتزام بالقوانين والتعليمات والارتقاء لمستوى الخدمات والأنشطة التجارية بما يليق بأهالي عنكاوة وزواره. اليوم معنا أيضا خبرين رياضيين. خلينا نقول أول خبر: حقق فريق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي لكرة القدم للسيدات فوز مستحق بافتتاح مشواره بدور كنيسة مارماري طبعا بقرية هزار جوت، بعد تغلبه على فريق نهدارة بنتيجة 3-1 نهدرة بنتيجة 3-1 بمباراة تسمت بالحماس والروح الرياضية. وطبعا قدمت اللاعبات نادي شباب عنكاوة أداء لافت عكس الروح الفريق الواحد والإصرار على المنافسة. طبعا نقول ألف مبروك للفريق، وطبعا هذا الانتصار وتمنياتنا لهم بتحقيق المزيد من النجاحات بالبطولة. آخر خبر معنا: توج نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بطلا لدوري كرة القدم المصغرة بعد فوزه بمباراة النهائية ضمن فعاليات مهرجان شعلة الصليب بشقلاوة العام 2026 وسط أجواء رياضية وجماهيرية مميزة. وطبعا بنقول ألف مبروك لأبناء عنكاوة هذا الإنجاز والمزيد من التألق والانتصارات.

صار الوقت بأنه نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي الأغنية المنسية من عندك ريبو. عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب والمعروف باسمه الفني عمرو دياب، لقب الهضبة، هو مغني وملحن وممثل مصري ويعد واحد من أشهر المغنيين بالوطن العربي، وحيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة وترجمت عديد من الأغاني ترجمت للغات أهمها الإنجليزية، الروسية، الكرواتية، التركية والهندية واليونانية وحتى الفرنسية. بعام 1982 انتقل للقاهرة والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية. أما بعام 1983 سجل عمرو دياب أول أغنية له وهي الزمان. وانطلق أول ألبوم غنائي لعمرو دياب بعنوان يا طريق بعام 1983، وحصل عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، ومنها طبعا جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات عن أعلى مبيعات بالشرق الأوسط. الأعوام يلي فاز فيها بعام 1989، 2002، 2007 و2014، ويعد عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي حصل على أعلى أكبر عدد من الجوائز الموسيقية العالمية الأكثر مبيعاً بالشرق الأوسط.

وقدم عمرو دياب 4 أفلام بنذكر منهم ضيف شرف في السجينات طبعا، وقدم دور بطولة بالعفاريت، وأيضا دور بطولة بفيلم ضحك ولعب وجد وحب. لحن عمرو دياب لنفسه بس حوالي 97 أغنية من ألحانه لحتى عام 2018. عنده العديد من الأغاني المميزة، بنذكر منهم عودوني أمرين، تملي معاك، قصاد عيني، ريحة الحبايب، أنا عاشق، وأغنية يلي عم نسمعها هلأ لو كان يرضيك.

وأخيرا أغنية لو كان يرضيك هي كانت من أجمل الأغاني اللي صدرت ضمن ألبوم تملي معاك بعام 2000، وضم 10 أغنيات بنذكر منهم كدا عين عينك وأعمل إيه بعترف قلبي اختارك وأغنية لو كان يرضيك، هي من كلمات أيمن بهجة أمر وألحان وليد سعد. يعني فعلا من أجمل الأغاني للفنان عمرو دياب، أنا كتير بحبها، وفي أغنية كمان عودوني هلأ كمان شفتها، فكتير هاي دول من الأغاني الرائعين جدا. طبعا مستمعينا نحن وصلنا هيك معكم لنهاية الحلقة، ولكن صار الوقت أنه نعرف مين هو الرابح معنا لليوم أو مين الرابحة معنا أيضا لليوم. وخليني أذكركم بأنه الجائزة عم تكون مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. رح نعرف مين هو أو مين هي الرابحة مع بعض، وبدي اعتذر من كل الأشخاص اللي كانت عم تتواصل معنا ولكن للأسف ما قدرت أخذ اتصالاتكم بسبب الوقت. نسمع أغنية من عندك ريبين ولا نقول الاسم وبعدين نسمع الأغنية؟

منقول ألف مبروك لرحاب. الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. ألف مبروك لإلك يا رحاب، وطبعا فيك تستلمي الجائزة من إذاعة عنكاوة. ولهون أكيد منكون وصلنا لنهاية الحلقة.

0: كل التحيات رفقنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر. أنا كنت معكم بالأعداد والتقديم الياس ديراني. ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة واحدة الظهر، والخميس القادم الساعة 7 منكون معكم بالبث الحي والمباشر على راديو عنكاوا.
1: وارسم على رمل قلبي واكتب حرفك وحرفي نسوي اليوم.
0: الأغاني الحلوة رح تكفي معكم عبر راديو عنكاوا، خلوكم مثبتين الموجة على 97.7. باي باي للكل.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة،
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: شعودشی بوین شو
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعل ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حيس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك

منك يلتجي منها والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعود جنت وياك ما يوصل الوجه الدم جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

ثرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين متابعينا في راديو عنكاوا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. وفي هذا الصباح الجميل يسعدني ويشرفني أنه نكمل الحلقة الثانية الجزء الثاني مع ضيفتنا الدكتورة شذا الخياط اختصاص النسائية والولادة. نقول لها صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة. بالحلقة السابقة تكلمنا عن موضوع، قلنا موضوع من المواضيع الجريئة والمواضيع المهمة في حياة الكل أنه نتكلم عنها، هي الأمراض المنقولة جنسيا. وبدينا حكينا عن بعض مجموعة من الأمراض وعرفنا بعض الأعراض اللي بيها، لكن ذكرتي أنه أكو المرض اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس اللي هو الـ HPV. هو هذا المرض اللي هو أكثر أهمية واللي هو منتشر.
1: صحيح، فلترنا الأمراض، عفوا خفت الميكروفون
0: منك. تفضلي.
1: فلترنا الأمراض ووصلنا إلى أنه أكو بعض الأحيان السيدات تظل تراجع طبيبتها النسائية وتظل تشكي من الالتهابات، فأكو فد شيء خلف الكواليس دا يصير بداخل عنق الرحم، هو اللي دا يخلي الالتهابات تكون متكررة، خصوصا السيدات اللي دا يشكون هسه اللي سمعوني اللي يشكون من الالتهابات المتكررة. لازم هي تفتح عين طبيبتها على هذا الموضوع، لأن مستحيل راح تطيب من هذا الالتهاب إذا مو تلقي العلة الأصلية اللي كامنة في عمق الرحم، اللي دا تقلل مناعة هذيك المنطقة ودا تخلي، مو هذول هم من الدكتوري هم عشائر وقبائل وأطياف مثلنا، فمن تقل المناعة بهذاك المكان راح تجي.
0: اي ده تقصدين على الفيروسات همين عشائر،
1: مو بس الفيروسات، كلها الطفيليات الفطريات البكتيريا هذه كلها، كل من عشيرة وعائلة.
0: ممكن تستثني مجموعة ومجموعة ثانية،
1: مثل ما نقول احنا الدول بالتاريخ من درسنا الدول اللي تضعف والخلفاء مالتها يضعفون تجي الدول القوية تاكلها وتحتلها، نفس الابلايد على عنق الرحم. عنق الرحم بي فيروس مقلل المناعة، المنطقة كلها تصير حلوة وإفرازات، وهذه يا محلاها الفطريات من تجي تعيش،
0: فالالتهابات هنا أنا راح تزيد والفطريات تزيد،
1: داعش تدخل وتبدي الحلاوة.
0: دكتورة اليوم الحلقة كلها بدأت سياسة.
1: تاريخ والسياسة. والله هو ترى يعني الأخلاق نفسها، يعني يعني أنت من تخلي البكتيريا نافعة راح تبدي تزدهر المنطقة وتبني وتخلي الأمان والهذي وتستمتع بالصحة المستديمة، بس أنت من تخلي المناعة قليلة راح تجي أنواع ما أنزل الله من سلطان، من يصير كوكتيل مع الالتهابات. بس هو يعني قد ما تحاول تروح للدكتورة، والدكتورة راح تنطيها للفطريات علاج، وراح تنطيها للبكتيريا أوبر، وراح تطيب فد أسبوع، بس يبقى العدو الصامت جوا الأرض، فترجع ورا أسبوع همين ترجع المناعة تضعف.
0: هذا لأنه ما تم تشخيصه،
1: ما لزمت الحية من رأسها، ما سويت لها الكاتش.
0: يعني مجرد العلاج اللي انخذ هو علاج مؤقت،
1: علاج سطحي، علاج اللي من فحصتها بإيدها وشافت الإفرازات، شافت إنه هذه كانديدا ألبيكانس، إحنا كلنا نعرفها النسائي نوع من الفطريات، وشافت إنه أكو خضار بالإفرازات أو شافت أي شيء، فخلص قعدت على المكتب مالتها الدكتورة وكتبت الأنتي فانجل وكتبت المضاد للبكتيريا وهذه ومطتيات، حسنت المريضة.
0: بس بعد أكو نوع آخر مو هو السبب.
1: إذا كان الالتهابات راحت وتحسنت خلص يعني المريضة، بس ماذا لو تكررت وأني تجيني دائما السيدات رأسا أقولها تقول لي صار سنتين، أني صار 3 سنين بهالحالة، هذه بحلقة المفرغة، فشون نقطع هاي الحلقة المفرغة؟ إنه نروح قلنا بالباب سمير اللي علينا إحنا، قلنا إحنا الدول المتطورة
0: قبل ما نفوت الباب سمير ناخذ الأعراض، نريد نعرف الأعراض بشكل عام.
1: إذا تريد الأعراض، هو قلناها الالتهابات متكررة، تجيك القصة مالتها،
0: يعني ما يصير عندها حرارة، ما يصير عندها ألم،
1: لا لا لا لا، بس لا. مو مثل الكورونا هذا الفيروس، هذا يتعايش ويا الجسم ويحب يحب البشر اي يحب البشر يظل يعني صاحي وهذه حتى يعيش فتره طويله ومعمر هو سنين
0: اوبورتونستيك يعني يعيش وياخذ شو اسمه
1: ياخذ فائدته ويدمر المنطقه بس هو عايش ما يعني يعني بالطبقة الأولية بطانة عنق الرحم هو
0: بطانة عنق
1: الرحم وعيش سنين بيها
0: هو ما ينتقل إلى الرحم بالكامل بس
1: لا لا هو يحب عنق الرحم
0: عنق الرحم
1: يحب عنق الرحم ويحب الجلد هم يعني يسوي ثآليل بالجلد الأنواع اللي قلنا 16 مشهورة والبقية العائلة
0: اللي هي تشبه الزوائد اللحمية
1: الفالول نسميه احنا بالمناطق الجنسية لأن احنا قلنا المناطق الحميمة اللي قلنا لأن هو هذا يعني الـ STI الـ Sexually Transmitted Infection اللي هو الأمراض
0: المنقولة الجنسية
1: مدى نحكي عن الثآليل اللي تظهر مثلا بباطن القدم لو على الجلد
0: على الرقبة أو كذا هذيك مو هذيك مال مقاومة الأنسولين وأمور أخرى
1: هذيك مو ثآليل زوائد جلدية الفآليل تكون شكلها مثل القرنابيط الزوائد الجلدية مال مقاومة الأنسولين يصير لا يعني
0: زوائد لحمية
1: زوائد لحمية فلترناها قلنا أنه أكو عائلة شرسة وأكو عائلة نوعا ما جيدة من هذول الأنواع الكثيرة من الـ HPV الـ Human Papilloma Virus الفيروس البشري الحليمي وقلنا العائلة الشرسة معناها هي الأب الروحي هي الأب اللي يشترك 99% من الـ DNA مالته ويا سرطان عنق الرحم من هذا تجي أهميته أنا ما يهمني خلي تصير التهابات متكررة خلي يظل يعيش بيها خلي مناعتها مرة تنتصر عليه مرات هو ينتصر بس أني أريد ألزمها لهاي المريضة ليصير بيها لا سامح الله نهاية عمرها سرطان عنق الرحم كل الشرس كل الشرس استاذ يعني ينطو كيمياوي وإشعاعي واستئصال كل الجهاز التناسلي وهمينا نظل عيننا على المريضة مو مثل الثدي وصلوا يعني ثورات علمية وتطورات بالبي ونشوف المريضة قبل 20 سنة عندها سرطان الثدي وعايشة ويا محلاها عايشة حياتها طولها بأرضها بينما للأسف سرطان عنق الرحم لا كل الشرس وقاتل قاتل صامت
0: قاتل
1: نعم
0: زين قلنا أنه الأسباب مالتها هي بسبب الانتقال بالعلاقة مع أشخاص يكونون مصابين بهذا
1: احتكاك الجلد بجلد نعم هو هذا
0: هو احتكاك جلد
1: بجلد
0: بجلد يعني وليس يعني بسبب السوائل المنتقلة بين ال
1: مو هو همي أنا لا لا يعني قصدك يعني عن طريق اللعاب ولا لا لا لا هو احتكاك جلدي حتى هو حتى نفس الفيروس الثآليل همي أنا احتكاك جلد بشيء مصاب يعني مثلا احنا نحكي عن المسابح مثلا اكو انواع تنتشر عن طريق الجلد هاي مدى احكي عن الامراض الجنسيه
0: نعم نعم نعم
1: فالانتقال يصير احتكاك جلد جلد هسه راح تقول لي يعني اذا الرجال لبس الكوندوم او الفلاش نوعا ما ينطي حمايه بس بسبب الممارسات اللي هسه تصير اكثر من من هذه فصار صعب يعني الأورال سيكس والهذه هم يعني ينتقل
0: هم يعني ينتقل
1: للأسف فلهذا يعني ما قام الواقع
0: يعني هو الرجل خلينا نقول إذا كان عنده هذا الفيروس
1: نعم
0: عليه أعراض
1: قد يكون عنده الفآليل تظهر عليه قد يكون عنده هم يعني حرقة بالتبول وإفرازات وهذه قد بس يعني أكثرهم لأنه هو يحب عنق الرحم هذا الفيروس بأخلاقه فنلقي الرجل يعني 90% من الحالات هو ناقل
0: هو ناقل وليس مصاب
1: صعب صعب يعني قليل نقول انه يعني بس يعني يصير
0: اي بس يعني
1: يصير ويصير عندهم حتى سرطانات اسم الله القضيب وسرطان
0: اي بس هو ما يبين يعني ما يبين انه هذا مصاب او يعني
1: لا لان هو الاتراكشن مال هذا الفيروس
0: الهدف
1: هو الهدف مالته
0: الهدف
1: والمعيشه مالته ويلقي نفسه انا بشوف نفسي في عنق الرحم
0: واذا هو الاحتكاك الجلدي
1: نعم.
0: زين اذا مثلا واحد صافح مصافحه مثلا
1: لا احنا يعني نحكي عن
0: المناطق
1: مو هي 200 نوع استاذي احنا
0: نحكي على العائله
1: الشرسه 1 2 3
0: لا لا عفينا من كل هذول نحكي على العائله الشرسه يعني
1: لا لا احنا ده نحكي عن المناطق الحميمه خلص
0: بس
1: نقطه
0: الاحتكاك في المناطق الحميمه
1: اكو جلدي اكو بالوجه اكو بالهذه يعني ام عندها بوجهها بخدها فالول تجي تبوس بطفلها وتحضن وما ينتقل طبعا ينتقل وش وقت يظهر اصلا من الطفل تنزل مناعته، صارت عنده بلاعيم التهبت، صار هذه ينتهز الفرصة يطلع يعيش مجدة الفيروس. هذا بالنسبة للجلدية. راحت المسبح، المسبح على القاع اكو او لبست حشا سامع يعني السليبر مال وحده مصابه، شايف هاي البسامير اللي تصير بالرجل هي هذه فيروس الاتش بي في، بس من غير نوع، من نوع الجلدي مو من نوع
0: من نوع الجلدي مو النوع اللي احنا بدنا نحكي عليه بالمناطق
1: الحساسه.
0: الحساسه زين. ننتقل على الفحص، وقلتي ممكن نسوي فحص باب سمير او ممكن نسوي فحص الاتش بي في DNA.
1: على كل سيدة متزوجة وخصوصا اللي تزوجوا مبكرا، هذول اللي يتعرضون، لأن هو أحد أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم. من يقولوا لك سرطان عنق الرحم، هو يقول لك أنه السيدة من وقت تتعرض للسائل المنوي مال الرجل، أو تتعرض إلى كثير من متعددة العلاقات، أو مدخنة.
0: مدخنة
1: أو مدخنة أي. ليش؟ لأنه هو التدخين لازم، يعني يقول لك بالباطنية لازم الذكرى بالأمراض الباطنية لازم يجي سيرته، لأنه يقلل الدم اللي يروح لأي مكان، للرئة، للقلب،
0: فهذا يقلل المناعة،
1: ولهذا يأخذون أسبرين على مود يزيدون ضخ الدم. فمن من راح يقل الدم راح تقل المناعة، من تقل المناعة تجي الدول القوية
0: تحت
1: فراح يصير المنطقة ضعيفة ومتخلخلة مناعيا.
0: زين. أكو بعض الأمراض هي منقولة جنسيا، مثل نقص المناعة المكتسبة مثل الإيدز، ومرض ينتقل بالعلاقات مع أشخاص مصابين. صح. وهم أنه ممكن هذا المصاب يكون هو يعني مو مريض، هو ناقل، ممكن أن يكون ناقل بفترة من الفترة
1: بفضل مناعته.
0: لكن ممكن الإيدز ينتقل عن طريق حقنة مستعملة بشخص،
1: وكذلك الكبد الفيروسي
0: هي هل ممكن انتقال الهيومن بابيلوما فيروس الاتش بي في ممكن أن ينتقل عن طريق
1: الدم؟
0: نقل دم ممكن؟
1: لا.
0: أو عن طريق
1: بالدم.
0: شكة أبرة عن طريق
1: للدكتور. هسه أنا دا أتعامل ويا مريضات بيهم من يوم اللي اشتريت هذا الجهاز الكولبوسكوبي، صارت مغناطيس جذب للسيدات اللي، وهذا شيء يعني بوزيتيف يعني
0: طبعا شيء ايجابي هذا حتى
1: زين. بس شلون احمي نفسي؟ هذه لازم يعني، حتى احنا الدراسات الاخيره تقول احنا من نجي عن طريق الكولبوسكوب نكوي عنق الرحم، وقلنا انه ماكو علاج له، فالعلاج مالته هو الكي. فمن نجي نكوي هذه الدخاخين اللي تطلع من الكوي لازم أجيب لها شفاطة، لأن إذا أستنشقها أني احتمال يصير عندي بالرئة. هاي الدراسات الحديثة
0: هو عن طريق الدخ. هو هذا مو متخصص مناطق حساسة إذا طب الرئة هم يعيش.
1: هذه يعني ترند جديد، أنت كل ما تجيب تكنولوجيا تطلع لك مشاكل بيها، فهذه دا أحكيها على الدكتور.
0: زين يعني قصدي هو يعني لما
1: لقوا أنه يقدر
0: يعني من استنشاقه ممكن أنه يطب بالرئة.
1: أي فلهذا لازم الدكتورة من منبرك لنايا نقول لازم تحمي نفسها.
0: حلوة من منبرك، حبيتها أستيد. زين.
1: مو منبر ليش؟
0: منبر نعم.
1: نعم.
0: أكيد.
1: منبر وان.
0: زين. قلنا أنه لا ينتقل عن طريق الدم. عندنا هذه خوش نقطة عرفناها. كثير من البنات اللي يعيشون سكن مشترك، وهاي رايحة للجامعة وهاي رايحة للكلية وهاي الدوام، أو فيتبادلون الملابس.
1: أغلط شيء ممكن ترتكبه بحق جسمك إنه تلبس ملابس غيرك.
0: لا أنا الحمد لله يعني قياسي نادر فما حد يلبس ملابسي، بس قصدي أكو تصير مو يعني ويا مرات تشوفين بنية قالت لها البنطلون عجبني،
1: يتعاركون قبل يوم يتعاركون على التنورة وعلى هذه، بس يعني إذا دخلنا أكثر على الأندروير هاي مصيبة.
0: هل ممكن الانتقال عن طريق الملابس؟
1: لا، بس أكو أشياء أخرى تنتقل عن طريق الملابس.
0: أمراض؟
1: يعني أمراض إيه؟
0: يعني بكتيريا؟
1: بكتيريا مو قلت لك هي يعني هذه المنطقة، شوف هاي إحنا سبحانك رب العالمين خال المنطقة ما بين التبول والتغوط يعني الفتحة ما بين فتحة البول والإحليل وما بين المقعد، فهي منبع للبكتيريا، منبع يعني. فأنت يعني حتى التوائم ما يتشابهون بعاداتهم الصحية، يجوز أكو واحدة منهم تغسل كل الزين وتنشف كل الزين، وطبعا هذا يراد لهذا موضوع العناية بهاي المنطقة.
0: أساس رح نجي
1: والله يراد لنا حلقة من عشر حلقات
0: بس. احنا مو احنا حتى نطيب يعني الموضوع حقه، لانه هذا الانتقال همي انا، وثانيا مثل ما تقولين المناعة اذا قلت هو يستفحل اكثر،
1: صح.
0: فاحنا نريد قد ما نكون نقلل من العوامل الاخرى اللي تساعد انه يستفحل، صحيح. مثلا يعني اذا فطريات ماكو فما راح يستفحل بهالسرعة.
1: هو منو مصدر الفطريات؟ مصدر الفطريات
0: قلت هو يستفحل اكثر،
1: صح.
0: فاحنا نريد قد ما نكون نقلل من العوامل الاخرى اللي تساعد انه يستفحل،
1: صحيح.
0: مثلا يعني اذا فطريات ماكو فما راح يستفحل بهالسرعة.
1: هو منو مصدر الفطريات؟ مصدر الفطريات هو المقعد.

0: تجي تغسل المنطقة وراء ما تخرج البراز، وتجي تنظف بإيدها من الوراء إلى الأمام ومن الأمام إلى الوراء ورايحة جاية.
1: هذا غلط، هذا ليس صحيح.
0: السويلينج هذه ده تنشر البكتيريا والفطريات في المنطقة كلها حتى الجلد. لهذا نلقي يعني السيدات من تجي أعلمها شون تنظف هاي المنطقة ورا فترة خلاص بعد هذا الملف انغلق ماكو.
1: إذن هو جزء من عندها الفطريات اتكيت بعض التصرفات زين. هل يفضل دائما تنشيف هذه المنطقة؟ لأن احنا هل يعني الظاهرة موجودة بس مثل ما تقولين اتكيت
0: الفطريات تحب المكان الرطب.
1: الرطب
0: أعطيك تشبيه.
1: إذن يجب بعد الغسل بالماء الصافي يجب أيضا تنشيف المكان. بعد الماء الصافي.
0: هاي أنتوا تقومون عادي يعني الرياجيل، بس النساء.
1: بيكت هذا مباشر. ما بيكت.
0: لا إحنا ده نحكي علم.
1: هسه يعني أنت ليش تقص فينا رياجيل كل ما تحكين؟
0: لا مو أنا. لا لا لا. جايين حلوين. لا أنطيك لازم حتى you blessed your life. إنه أنت عندك هاي الرفاهية. إحنا ما عندنا هاي الرفاهية.
1: تمام.
0: إحنا لازم نقوم وراها ننشف وبشكل طبطبة حتى ما ننشر هذا حتى بالتنشيف. وإذا حبت السيدة أنه تتخلص من الالتهابات تماما لازم تروح بالسشوار تنشف المنطقة، لأنه يعني إذا أنت هسه بللت إيدي آني وجيت بالكلينكس إذا تجي عليها ما تشبه هاي إيدي، هاي إيدي أنشف منها. فلازم تكون 100%
1: ناشفة يعني.
0: إيه لأن الفطريات كلش تحب الرطوبة
1: زين.
0: جدا يعني أنطيك مثل عفوا النانتيري مالتنا مال الأكراد ليش نخليه برا الثلاجة ونخليه أشهر وما يعفن؟
1: ناشف
0: ناشف ما بي ما يب... ليش الخبز مالتنا مال المخبز لازم نطبقه ونخليه بالفريزر وهذه
1: لأنه يعفن
0: ليش بس
1: لأن بي مي هو
0: المي.
1: زين أوكي. هل هناك يعني خلي نقول هل ممكن استخدام مثلا الصوابين الشامبوهات البودي لوشن كنوع من زيادة النظافة للمنطقة؟
0: برأيي أني بعد هالفترة هاي من الخبرة بس ورا ما تخرج البطن واحد يستعمله بس otherwise يعني المي الدافي كافي.
1: مي الدافي كافي للغسل بعدين التنشيف
0: يعني once a day. وبي أتكيت يعني
1: أتكيت هذا لا ما أريد ندخل هاي التفاصيل بيناتكم. زين نروح على الموضوع الآخر اللي هو الفحص. قلنا بالباب سمير والإتش بي في دي إن إيه. ياهو تفضلي أنت دائما قلتي مرة بالسنة؟
0: لا هو إحنا أي سيدة متزوجة لازم تفحص الباب سمير. للأسف إحنا غير متزوجات ما نقدر نسوي لهم
1: اللي هو المسحة.
0: المسحة الباب سمير. الباب سمير بشقيه بجزئيه السلايد يعني الجلاس السلايد اللي نفرش عليه حتى نشوف التغيرات بالمختبر تحت الميكروسكوب، والفرشة اللي نكسرها وناخذ بيها بقايا الخلايا ندزها للمختبر الجيني حتى يشوف لنا الدي ان اي مال هذا ال اتش بي في، مو بس يشخص لنا يقول لنا اكو فيروس هذا النوع من الفيروس ويا نوع من
1: الرقم ماله
0: 6-56 يعني 16 ولا 18 خصوصا 16-18 نوتوريوس اللي سيئه السمعه. فهذولا من تجيني اذا طلع ماكو عندها سلبيه يعني هذه هم دائما النساء يعني من أقولها النتيجة سلبية تفز يعني بالعكس هي السلبية هي الزينة. إذا جتي نيجاتيف ماكو
1: نتائج سلبية
0: ترجع ورا 3 سنين تسوي الفحص.
1: نتائج سلبية وليست سلبية نفسيا.
0: نعم ليست يعني اجتماعيا
1: ليست سلبية
0: سلبية طبيا نيجاتيف فما يعني سليمة من الفيروس فمعناها أنه راح ترجع تلزم سرة ورا 3 سنين تأخذ الباب سمير مرة له. أما إذا طلع بوزيتيف فنشوفه هل هو من العائلة طبعا نقراوية التغيرات اللي بالخلايا صايرة. إذا أكو تغيرات بالخلايا والتغيرات يعني جدية يعني يراد لها قاعدة ويا المريضة فلازم نروح بعدين للكولبوسكوبي ناظور عنق الرحم. ناظور عنق الرحم هو ما يشبه الناظور مال البطن وناظور الرحم الهستروسكوب واللابروسكوب، لا هذولاك يعني جراحة يعني عميقة. بس

0: الميكروبوسكوب هو عبارة عن ميكروسكوب،
1: يعني
0: ما يصير يطخ المريضة. أني بس أشوف
1: شون ما يطخ،
0: يعني ألزمة هيتشي وأباوع بعنق الرحم.
1: ما يدخل،
0: كلش معقد،
1: ولا يدخل الـ
0: لا يعني أقرب من عنده بس ما يطخ جسمه.
1: إذا ميكروسكوب
0: كولبوسكوب يسموه كولبو يعني عنق الرحم باللاتيني. فالكولبوسكوب أني ومحالي اللي نروح ناخذ المريضة رأسا من تنظف من الدورة، ناخذها اللي طلع عندها تغيرات وعندها
1: هذا غيرات. لازم بهذا الوقت بعد الدورة مباشرة.
0: ليش؟ لأنه أنا عندي 3 أسابيع راح أتشوي المنطقة، راح أدمرها المنطقة. فعندي 3 أسابيع فور هيلينج، يعني ما يجي الدم رونج سايد مال الدورة. يعني للأسف أكو أشوف مريضات يعني يكون وثاني يوم الدورة زين، هذا يعني إجا هذا الدم راح يكون
1: راح يفتح
0: مرت الأخ شو اسمه، لا وبي أنسجة ميتة من بطانة الرحم راح يكون مرتع للبكتيريا ميديا، وسط جيد لنمو البكتيريا والمالتيبليكيشن مال البكتيريا.
1: إذا راح تسوين الكولبوسكوبية وللفحص
0: والعلاج
1: إذا
0: لا لا أني من وصلت الكولبوسكوب يعني تحتاج علاج، يعني قولا واحدا فصلا عدها الـ HPV
1: ومسوي
0: تغيرات وديتها للكولبوسكوب.
1: إذا هذا الكولبوسكوب اللي هو قلنا عليه الميكروسكوب أو المجهر هو حتى تدخلين تعالجين يكبر لك،
0: أكشف المناطق
1: اللي راح تكوي
0: اللي صاير بيها المكان،
1: يعني العلاج يتم بالكوي.
0: أي بس مو أي كوي هذا اللي يصير بالعيادات، لا لا لا هسه راح تشوف انه هذا الكوي اللي يصير بالعيادات.
1: لا انا ما اشوف، راح تحكي لي.
0: لا انت اكيد سامع من خالاتنا وامهاتنا انه كويت وهذه وهذا ربش، هذا ما له علاقه بالعلم.
1: شنو الربش يعني؟ شنو هو اللي دي يسوي غلط
0: انه اني اجي اباوع عنق الرحم اجي ادمره بالكوي بالعياده بعيني مدى اباوع
1: بدون ما يشوف
0: اصلا من برا، لأن مؤذي كلش هذا الكوي اللي أنا راح أسويه بالكولبوسكوب هو عميق وقشط ويعني طول.
1: طبعاً تحت بنج موضة إيه راح تنطين؟
0: والله حاولت كلش، المشكلة أنه بكل العالم اللي ينطبق على كل نساء العالم ما ينطبق على العراقية، يعني دا أضطر أخذها للعمليات، ومن أخذها للعمليات دا أصعد الكولبوسكوب وياي همين اللي هو جهاز كل عدسات كل شخاف عليه ويا قلبي، يعني اللي ينقلوا لي الكولبوسكوب أنا وياهم ينقلون قلبي. فيعني مدى يتعاونون ويانا أخ ومدى، وهذا الليزر مرات نستعمل مرات نستعمل تجميد.
1: فإذا
0: أقل حركة أقل هاي
1: يقطع، فإذن دا تضطرين أنه تدخليها للبنج
0: أو نعطيها فتشي يعني يساعدنا، بس هو كل العالم يسووا بدون بنج.
1: بدون بنج
0: زين، عملية دي كلينك يسموها.
1: أوكي، يعني هي عملية قشط رح تشيلين الطبقة
0: أني ومحالي اللي أخذ محلول أسيتيك أسيد اللي هو مثل الخل 3% فتشي مخفف، وأخذ الأيودين بوفيدون وياي، ونبدي. شايف أنت من تخلي البيضة بطاوة حارة شون رأساً يصير البياض يتحول لونه بالضبط ويا الأسيتيك أسيد، اللي من أحط القطرة مع الأسيتيك أسيد رأساً الخلايا اللي بيها الفيروس أو اللي متدمرة بالفيروس رأساً تصير بيضة.
1: أنت هاي اللي تصير بيضة؟
0: هذه هي التارجت مالتي، هذه أقشطها قشط. أول الجهاز الكوي الكهربائي يكون هيك مثل الليب صاير مثل الواير، فأقشطه يطلع دم، أنشفه، أرجع مرتلخ، أخلي أسيتيك أسيد، أشوف العمق وأكشف.
1: هل هذا الكشف معناها هو بس هاي الطبقة لو معناها الطبقات الجو همينة؟
0: مو هو الدم يجي رونك سايد فلازم ننشفه ونقعد شوية ننتظر ونعيد. وراها نعيد الأسيتيك أسيد إلى أن أوصل إلى منطقة
1: صافية
0: مدى تصير بيضة. ما أكتفي أرجع أطيها القطرتين 3 من اليود. هسه بالعكس هالمرة الخلايا الزينة النظيفة ما بيها فيروس راح تنصبغ جوزي. فأقول إنه بهاي المنطقة وأوقف.
1: يعني هذا إذا كله صار جوزي يعني هسه كلهم زينين.
0: مرات أشوف مناطق يعني كلش مشبوهة، يعني مو بس صارت بيضة وإنما صار بيها punctuation يعني تحببات، صار بيها مثل موزايك الحائط
1: يعني قصات
0: فتشي مشبوه. هذه بقدنا punch biopsy نسميه، ناخذ بقد التمناية حبة الرز الفلز ناخذ عينه وندزها للمختبر.
1: من شنو تخافين بهاي الحاله؟ يكون صاير يعني
0: نخاف من التغيرات، لان احنا من ناخذ بالفرشه ناخذ عشوائيا، يعني المنطقه كلها يجوز جوا، لان عمق الرحم هو 3 سنتيم، احنا دا نبحر دا ندخل جوا جوا التيوب.
1: هل يفرق مكان عمق الرحم من سيده الى اخرى؟
0: اي والله ماكو عنق يشبه الاخ، ماكو انواع واشكال. بس هو يعني
1: الفكره قاعده دوري وين
0: عافيه، واكو من حي على صلاه اول ما تشوفه يعني مبين هذا مو هيلثي ومو هذا، يعني هي تقول لك تعال سوي لي باب سمير.
1: اوكي،
0: فلهذا ما يفيد. يعني احنا السيدات تفتخر قبل انه انا 10 سنين ما رايحه الطبيبه النسائيه، واو شنو هال، يعني انه انا ما محتاجه
1: بطلة
0: انت. لا مو هيجي، احنا مثل ما نرجع بودكاستنا الاول نقول انه عندنا نساء احنا الثدي وعنق الرحم ما نتركهم للصدفه.
1: تمام لازم نبحث. زين كملنا طريقه الشسمه الفحص والعلاج
0: وسوينا
1: هذا، ايش قد يراد لها للتعافي؟
0: هو كأي كوي يصير بجسمك يراد لها فد الكوية، يعني تطول أكثر من الجرح فيراد لها وقت، بس بهذا المكان لأنه رطب وإفرازات وهي إكسترا تايم
1: ما يأخذ وقت أكثر،
0: يعني تقريبا 40 يوم من ضمن هالدورة هاي هيك ناخذها.
1: 40 يوم
0: أي
1: مو شوية.
0: لا والله مو شوية، فأثناء إحنا دائما نسوي تداوي ما يوجع ما هالقد الألم شوية. بس بس مو هالقد بإحساس اللي يجيبهم الإفرازات والماء، يعني أنت من تنشوية تطلع سوائل يظل هاي الإفرازات كلش مزعجة، فأجيبهم كل أسبوع أسوي لهم تداوي مثل مساج باليود وهذه حتى ننظف المنطقة نعقمها. من هنا أريد أستغل الفرصة أنه أكو سيدات هواية يجيبون طبيعي، فالمهبل يكون عندها متغير شكله، فمرات جلسة الكولبوسكوبي خصوصا إذا سويناها بحركة ذكية أنه نسوي لها تجميل للمنطقة يعني أحسن، حتى شنو إحنا كوين المنطقة والمنطقة بيها فيروس والمناعة عندها ضعيفة، وفوقها الولادات الطبيعية خلت المقعد يصير كلش قريب من المهبل، ماكو هذه المسافة بالبرينيوم، فنستغل فرصة حتى نرجع الخلقة كما كانت من بنية.
1: إذن ممكن أن تسويها بنفس الجلسة؟
0: نقدر نسويها بنفس الجلسة، يكون أذكى هذا
1: خياط
0: مبلي يعني تصنيع هذا، فتستفيد كلش، يعني الملف مال الالتهابات تغلق السيدة.
1: زين هو سؤال وانا ما له علاقة بموضوعنا، بس ما دام بودكاست احنا نسأل، انت شلون راح تعرفين انه هذا راح يرجع الحجم المطلوب؟
0: قياسات اكو طبعا
1: ها يعني تفصلي تفصيل هذا
0: لا
1: يعني مو نخيط على النظر،
0: لا عادي راسل،
1: يعني مثلا نخيط هذا يكفي
0: والانتيريور ريبير هذا موضوع اخر، وبي دراسات وعلم، ونرجع نقوي العضله مال المقعد، ونرجع نشد المثانه وزاويتها لازم تكون
1: شلون تقوي العضله بالعمليه، لو قصدك بعد العمليه
0: الليفيتر اني هي العضله،
1: يعني قصدك تسحبيها؟
0: لا هي مثل بيرس سترينج نسوي فد هذه ونشده فترجع، يعني مثل الفتاق العضلي مال البطن تكون مفتوقه العضله يسموها فتق هذه، شلون يشدها طبيب التجميل
1: بالخياطه؟
0: سر المهنه تريد؟
1: لا احنا بس نتعرف لك، لا باختصاصي بعيد، لا تخافين احنا مو بهذا المجال، بس القصد ممكن اجراء عمليات تجميل المنطقه ايضا في هذا الوقت،
0: على قولت الكردي بيكوا يعني دوشش نحللها مشكلة الالتهابات، لأن أكثر الالتهابات بعدين تجي النوبة من المقعد وتقول لك المريضاني ما استفيد
1: ها، بسبب أنه صار يعني توسع
0: تغير شكل المنطقة، الخلقة مالتها تغيرت، يعني إذا أنت ولو مو خوش مثل يعني بالنسبة للعيون هو يقول لك العين من تلتهب وحدة لازم اللخة تلتهب، بس يعني خلينا نطي أنه
1: مثل عام
0: أي مثل عام، إذا أنا عندي هاي العين هيك مقلوبة يعني الجفن الجواني مفتوح، فتتوقع أنه راح يصير التهابات، لأن هذا الجلد النسيج المخاطي المفروض ما متعرض لل، فراح يلتهب، فراح شقد ما أخذ قطرات شقد ما نفسه أبلايد جو على المهبل
1: مفتوح،
0: فإذا هو مفتوح المكان راح يتعرض للالتهابات، من أرجع أرجع كل شيء بمكانه الطبقات فأكيد أكيد راح يحافظ على مناعته وكل شيء يرجع بمكانه أحسن.
1: زين، إذا لم يكن عند السيدة التهابات وطلبت عملية التصغير بسبب الولادة الطبيعية، جتي والنظيفة لا إفرازات لا التهابات، قالت لك عاني هذه بالش اسمه صار عندي توسع
0: حقها. أي طبعا، لأن أكثر السيدات اللي يجيبون طبيعي كثير، يعني خالاتنا وأمهاتنا بيبياتنا ينهون حياتهم يلبسون حفاظة بالأخير من بسبب السلس البولي،
1: هاي لما يكبرون بالعمر.
0: أي طبعا، لأن كولاجين يقل
1: الأربطة والأوتار والعضلات شوية.
0: والحلو أنه يعني تفخر السيدة أنه أنا القابلة جايبتني وما فتحتني التوسيع مع الولادة، وكأنما إحنا الدكتورات عندنا عداوة ويا المريضة من نسوي لها توسيع الولادة. قبل كانت القابلة مثلا يجي راس الطفل، شلون هي تخلي يعني هذا المكان، شلون تخلي راس مال الطفل اللي هو 10 سنتيم واكثر يطلع من عنده، انه من يتقدم الطفل دا يريد يتقدم دا يريد يطلع هي ترجع، لا ترجع
1: ها الدفعة
0: ترجع، يصير مباراة هو يتقدم هي ترجع، فهي بهذه الطبة والطلعة دا تطقطق اللاستيكات مال المنطقة كلها.
1: نعم نعم نعم،
0: دا تدمرها للمنطقة، فمن يطلع بدون جرح ما يكون مؤذي هذه، بس تعال شوف المكان بعد ما يطلع البيبي.
1: أيه.
0: راح يكون كلش متوسع وكل فاقد
1: المرونة
0: الإلاستيسيتي مالته. نعم، بينما من نفتح الفتحة مال الولادة، احنا من يصير البيبي نعرف يعني في منطقة توصل انه صعب. لازم ينفتح. أيه. الفتحة كأنما انت عندك تنورة دا تفتح السحاب مالتها تطلع جسمك منها وترجع السد السحاب،
1: هذا
0: فنحافظ على المنطقة وعلى مطاطيتها وعلى مرونتها وعلى القوة مال الأربطة هناك. ولو هي الولادة الطبيعي حتما يعني بضرس قاطع نقول يعني تأثر على المنطقة. يعني ولهذا هسه نشوف الكثير من السيدات يطلبون القيصرية. لا يطلبون القيصرية، يقول لك أنا ما تسوى علي، أنا دا أجيب طفلين ما أريد مثل قبل بيبياتنا وهذه حجم العائلة الكبير.
1: نقدر نستنتج من كلامك هذا اللي تجيب قيصرية احتمالية أنه تصاب بالفطريات والالتهابات أقل من الوحدة
0: بعوامل إذا راعت العوامل التنظيف والهذه؟ لا طبعا، نسبة السلس البولي ونسبة هذه يعني ما نريد من منبرك مرت اللخ نشجع على الولادة.
1: لا لا، احنا لا نشجع، احنا
0: لا نشجع هاي ولا هاي،
1: احنا نحكي يعني احصائية، يعني
0: احصائيا
1: القيصرية
0: يعني
1: عمضة.
0: خصوصا اذا المرة جايبة 5 و6 اطفال، يعني انت حتى المثانة توقع، حتى المثانة يعني تنزل، يصير يعني عندهم مشاكل حقيقية السيدة.
1: تمام أعزائنا المستمعين، أنا نسيت أبلغكم أنه أرقام هواتفنا مفتوحة للاتصال على رقم 0750-3800-3 وعلى الأرقام 0773-0800-3. وفي نهاية الحلقة كما هو معتاد سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة بزراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عين كاوشارع المنتزه. نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم.
2: انتوا عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: أعزائنا المستمعين، عدنا وياكم لتكملة محور حلقتنا لهذا اليوم وموضوعنا الأمراض المنقولة جنسيا مع الدكتورة الاختصاص دكتورة شذا الخياط، اختصاص أمراض النسائية والولادة والعقم. دكتورة، قبل الفاصل تكلمنا عن التجميل هذه المنطقة أثناء مرحلة العلاج، وقلنا ممكن أنه يصير تجميل بدون علاج، يعني هي ما عندها فيروسات، ما عندها التهابات، ما عندها فطريات، بس قالت أني هاي المنطقة أريد تتصغر، والتصغير هنا أنا ممكن أن يندرج تحت عملية الوظيفة، لأنه نعم. لأنه دا يرجع المنطقة لمكانها مثل ما قلتي للإدرار وهذا، وأيضا للنظافة يعني للحماية نعم. من الأمراض، وأيضا هو أيضا للتجميل، لكن ممكن أن نأخذ شق آخر.
1: نعم.
0: ما دام هو دا تسوي تجميل ودا تسوي تجميل، كثير من الفترة الأخيرة نسمع عن صيحات أنه اللون الأسمر وتبديله إلى اللون الوردي، ويعني بصراحة هو هذا شيء
1: ترند.
0: أي ترند.
1: صحيح.
0: أي
1: صحيح.
0: هو أكو هذا، هل هذا صحيح ولا هو بس أكو إعلانات عن الموضوع وهو يعني شكلا؟
1: أستاذي العزيز، والله شوف، يعني هو طب التجميل طب يعني محترم وطب يعني إلى وزنه بالهذه، وطب يعني من يعطى إلى من هو مؤهل، يعني ينقل المريض من مكان إلى آخر. كم من العمليات اللي سويناها ورجعنا المريضة ودا تعيش حياتها بعد ما كانت تلبس حفاظة، وهاي كان صارت مسيطرة على التدرج. كم من السيدات اللي كانت تعاني من
0: التهابات وأفرازات
1: هذا هو الطب. هذا التجميل، التجميل اللي يستحق أنه تفوت به. لكن بالنسبة للإسمرار والمنطقة والهذه، أولاً أريد أقول لك الإسمرار مال الجلد هو عبارة عن مقاومة إنسولين، وليس يعني
0: وليس أوكي. لون وليس صبغة.
1: بعدين هذا كلام يعني جدا يعني يخلي السيدة، يعني المفروض السيدات ما يقبلوه أصلا، بس ما أتصور الرجال وراء هذا الموضوع. أتصور هي المرأة هي اللي دا تجلد بنفسها ودا تخلي فالتابو أو ستيريوتايب،
0: لأنه هو مو نابع من عدها، ترى هو لأنه موجود على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: عمل من لا عمل له.
0: أي في أم الفرق شغل
1: في حيث أننا نعيش في عالم الفزلكة والفذلكة،
0: بحيث واصلين إلا أنه لون أسمر أو لون جوزي
1: زي
0: أو
1: زي هذا أولا كلام عنصري، يعني أي واحد هسأني إذا أجي أقول هذه سمرة وهاي شجرة وهاي مدري إيش، هي بالأغاني العراقية هذه، بس هو كلام عنصري.
0: نعم نعم.
1: زين
0: نعم.
1: هذا يعني مبين هاي البنية سمرة، فمنين راح تجيب اللون هذا اللي أنت ببالك؟ يعني لازم يكون لون شفافها غير شكل عن هاي، يعني هي ألوان، والحديقة حلوة
0: متنوعة
1: بالألوان ورودها المتنوعة.
0: هذا في حال واحد، في حال واحد أدى حديقة مو وردة واحدة.
1: فأنت اختار من البداية، اختار من البداية
0: الجرجرتيني للموضوع هذا.
1: المهم
0: يكون عنده حديقة.
1: فقصدي أنه أولا إذا سيدة بيضاء البشرة أو فيري سكين وتشوف المنطقة بدأت تسمر، فهاي معناها عندها مقاومة إنسولين، مو تجي تقعد تمكيج أو تصبغ المنطقة وتوردها.
0: هل هو عملية صبغ؟
1: حتما حتما، لو يا أما يزيدون مثل الشفاه، يزيدون اللون، يا أما مثل التاتو، يا أما مثل يعني هو فتشي أرتفيشيال، فتشي صناعي. أما إذا من طبيعتها هي تسترجع لونها بعد ما اسمر المكان، فلازم تقطع الكربوهيدرات، ولازم تسوي صيام متقطع، ولازم تنام صح، ولازم تلعب رياضة، لازم تغير أسلوب حياتها.
0: إذن هو هذا اللون هو ليس لون، يعني لون
1: مو إذا هي كانت شيء وصارت شيء، فهذا معناها أكو فد عامل دخل بالمعادلة اللي غير المكان، وهو أغلب يعني 100% هو مقاومة الإنسولين. أما هسه الفيلر ترند والبوتوكس البوتوكس، يعني البوتوكس احنا مرات نزرقه في منطقة ما بين الإحليل والهذي حتى نعدل الزاوية مال سلس البول، يعني يفيدنا كبوتوكس، وهذه يعني يفيد المنطقة.
0: البوتوكس علاجي يعني،
1: علاجي هذا، وليس مثل ما البوتوكس يصير للمناطق اللي تتعرق، مثل ما يصير البوتوكس للمناطق اللي توجع بالشقيقة. هذا علمي،
0: هذا علاجي، بوتوكس علاجي
1: وليس تجميلي. نعم.
0: زين، بعد هذه التفاصيل كلها سويت العملية، نرجع إلى موضوعنا الأصلي، سويت العملية بالجهاز المجهر وقشطت المكان، ويراد لها 40 يوم، وكمل
1: صارت زينة.
0: بعد ما تصير نهائيا؟
1: لا، منعوفها هذه، لأنه صار عندها يعني ملف عندنا سابقة، يعني ورا 6 شهور نرجع نعيد الباب سمير. للأسف هذه ما تلزم سروية البقية 3 سنين. هذه هي المريضة اللي راح يصير التركيز عليها. نعم، لا 6 شهور ونشوف، إذا رجع سلبي يعني قصدي ما أجى فيروس ولا هذه والأمور طيبة، ترجع تلزم سروية جماعة ال3 سنين.
0: ال3 سنين، وإذا إذا
1: أذروايز طلع فشي هم نرجع نعيد الكوبوسكوب.
0: تقدرين تعيدي هذا؟
1: منعوفها نهائيا إطلاقا. هذه هي التارجت مالتنا، الكاج. احنا اهم شيء ما نخليها تفوت بدرب الندامة. احنا نرجعها لدرب السلام.
0: جتك وحدة وطلع نتيجة الخزعة اللي اخذتيها اثناء المجهر، وانت قلتي اذا شفت منطقة منقرة ومحفرة اخذت قطعة الزيت المختبر، طلع عندها سرطان عنق الرحم
1: او ما يشابه، خلينا لان هو مراحل كذا، سي اي ان
0: ما يشابه او اكتشفتي عندها، شلون راح يتم التعامل هنا؟
1: الاسكاس يسموها، يعني هذول لازم نسوي لهم تفريغ لعنق الرحم، ناخذ فد يعني نخلي عنق الرحم بس هيكل، اي كون، نسوي مثل
0: القمع
1: نقصه كله وندبه. اي والله هذول يعني خصوصا اللي ما مكملين عوائلهم لازم نحافظ على عنق الرحم، واثناء الحمل بالمناسبه كلش تحتاج الربط عنق الرحم، لان عنق الرحم هو كلش مهم يلزم الحمل. فهذه تقريبا فقدت الكفاءه مال عنق الرحم، فلهذا احنا لازم يعني نكون حريصات ما نوصل الشغله.
0: زين، طلعت مكمله عائلتها وقالت انا بعد ما اريد اطفال، وشفتي كانسر عندها بعنق الرحم.
1: إذا كانسر لا، أكون أشرس من الشرس، يعني نشيل كل شيء، نشيل الرحم والمبايض، لأن هو سيستم واحد يأخذ من الأخ. وقبلها احتمال ناخذ رأي دكتور الأونكولوجيست، وبعدها همينا ونظل نتابعها ونسوي البيت سكان نشوف إذا صاير ما، يعني لا تروح، هذا درب الندامة،
0: هو ممكن
1: احنا هذا ما نريدها توصل أصلا،
0: ممكن تنتقل إلى أعضاء أخرى غير ال،
1: حتما، مثل أي سرطان، مثل أي نشاط يروح، يعني يروح. يدخل السيستم بعد هذه المراحل الستيج 1 و 2 3.
0: متى يمكن القول بأنه تم التخلص نهائيا عند هذه المريضة التي كانت مصابة وتخلصت نهائيا؟ هل بعد الفحص الثاني اللي بعد 6 شهر فحصتيها
1: ليش هو احنا نعوف نفسنا؟ لا، احنا ماكو نهائيا، النهائيا هي من صار عمرها 65، خلاص نهد ايدها بعد المرض. اي بعد ما نقوم نسوي لها باب سمير. وإلا إحنا دائما كل 3 سنين باب سمير، كل 3 سنين باب سمير، من عمر 21 سنة إذا متزوجة إلى أن تصير 65. من تصير 65 ما أدري ليش 65، يعني
0: ما أدري معناها،
1: معناها لا يعني قصدهم معناها المرأة عاشت خلاص ما جبها، وإذا لا تموت مو مشكلة.
0: لا مو هي، لا
1: ما أعرف، لا العلماء يعني شنو فكرتهم إنه ما راح تنصاب، هي راح يعني أكيد راح تنصاب إذا وراء 65، بس الكتاب يقول هيجي لل 65 ونوقف بعد ما نسوي باب سمير.
0: تمام. زين، نحكي على موضوع اللقاح. يقول لك أكو لقاحات ضد مجموعة من الفيروسات.
1: كل السيدات العراقيات الفاضلات المتزوجات لازم يعرفون هذا الموضوع، أنه أكو شيء اسمه جاردي سيل، الجارد سيل، الحامي الذي لا ما ينقط ولا نكتة، سيل، ويل سيلد يعني. جاردي سيل هو اسم لقاح الـ HPV. الجارديسيل هسه هم تطور من نفسه وصار جارديسيل 9، من 9 فيروسات ينطي حماية.
0: الشاري من ضمنهم
1: طبعا الجارديسيل كان الابن الاولاني او الجد خلينا نقول مو الابن الاب الاولاني الجارديسيل بس من اربعه اللي هو السته والدعش مال الفقاليل وال16 وال18 سيئه السمعه النوتوريوس هذولا كان ينطي هسه ناين والله ما حافظ هذه بس هي الاربعه هذولا من ضمنهم بالاضافه لكم واحد من الشرسين همنا اضافوا لهم
0: هذا تنصحي قبل الزواج لو تنصحي بعد الزواج
1: الدول اللي عندها بروجرام مثل استراليا مثل بعض الدول الاوروبيه ينطوه قبل ما الطفل يفتح عينه على الجنس اصلا ينطوه بعمر 9 سنين الى 12 سنه ما يعرف ايش ياخذ والحلو بي انه كلش زين يشتغل عليهم
0: ما بي اعراض جانبيه على واحد عمره 9 سنين يعني عادي طبيعي
1: لا لا لا اذا مثل حراره خفيفه واحيانا ما يصير والحلو بي انه جرعتين فقط
0: مدى الحياه هو بالجرعتين
1: يعني يحتاج يجوز الجدد. يجوز بال25 سنه هذه ياخذون فد بوستر
0: جرعه منشطه
1: مثلا يعني ساندة لكن احنا الكبار ما يشتغل علينا كلش يشتغل اقل من 50% بس لا بأس همينا ان ناخذه لان تلحق نفسنا
0: يعني قصدك من ناخذ بعمر صغير
1: يجيب كفاءة اكثر وبجرعة اقل بينما احنا مثلا بهالعمر ناخذ ثلاث جرعات جرعة الصفر وجرعة ورا شهر وجرعة ورا ست اشهر
0: اللي هي المنشطة زين هاي الجرع نفس الكمية كلهم
1: لو كلهم نفس الكمية بس بالأطفال أحسن أقعد أسأل مريضاتي اللي مصابات بالHPV بعد ما ناخذ وصلة البتشي والهذه طبعا السيدات كلهم اللي تجي من تجي بوزيتيف النتيجة إيجابية عندها فيروس تبدي تبكي تقول أنا عندي سرطان رحت على جوجل وقريت والشات جي بي تي وقال لي سرطان هذا طبعا هذا لازم ناخذ النهاية الوصلة انه نقعد ري اشورنس ونهديها انه هذا مو سرطان وهذا انت من المحظوظات انه عرفتي
0: قلبك ما خلاص
1: والله اني المشاكل ممكن نطلع برا الموضوع شوية اكو نكتة اكو نكتة مال فد واحد بالضبط هي تصير بي بالعيال مال فد واحد يعرف جيرانه كلش عصبي ولسانه سليط ف أم هذا الطفل خلينا نقول 10 سنين قالت له روح جيب الأوتي منهم اطلب لي الأوتي منهم هذا بالطريق دا يصعدهم شقة وفوقهم جيرانهم فبالطريق فتح الباب قال وهو هسه راح أدق الجرس وراح يطلع لي أبوهم وراح يقول لي شو تسوون ودير بالكم عليه ولا تخلوا على الهدوم الملونة وراح ودير بالكم لا يوقع من إيدكم ولا ينكسر الأوتي وما شنو فدق الجرس طلع على الأب قال له هيكي من أبوكم لابو الأوتي مالتكم فأني نفس الشيء صار بالعيادة عندي أقول راح تجي البوزيتيف راح يصير الصعبانيات والهذي والمحن راح نبدي بهذي إلى بعدين أقول لا والله لازم أسوي الباب سمير شو أسوي يعني ما أقول ما أسويها ومشاكل أخرى إنه هذا منين إجاني هذا من زوجي إجاني وتشات جي بي تي قال وتبدي مشاكل عائلية ونبدي نطبطب على المريضة ونقولها ترى أنتي ما يصير وخصوصا يعني من ماذا أقدر أقول إلا منبرك من منبرك يعني السيدات اللي أنتي يعني معتمدة 100% ماديا على زوجك بأي وعندك عائلة وعندك مؤسسة بأي شيء تجين الطالبين أنه تفلشين هاي العائلة لأنه جابتش الـ HPV إحنا عدنا عنق رحم السيدات ديري بالك على عنق الرحم وسوي الباب سمير وروحي بالهاي وخلص هذا الموضوع ما إلى علاقة بعلاقتك بزوجك يجوز من إصابة قديمة صار يجوز من يعني من شيء آخر يعني مو قبلك يعني كان عنده علاقة انت ما يصير تجين تحكمين زين وما يصير تدخلين الدكتوره
0: هم الرجل
1: سنين
0: سنين يعني 20 هو مو سنة. حارب حار
1: لا لا لا لا لا لا لا لا مو معناها انه ها انت البارحه لا لا لا لا ما له علاقة
0: يعني, يعني حش السامع حش المستمع هو كان مهتلف قبل ما يتزوج
1: مثلا
0: وورا الزواج استعدل
1: زين
0: قال خلاص
1: استاذي احنا بسبب الحروب وبسبب الاشياء ايش قد اكو ارامل وايش قد اكو مطلقات وايش قد اكو يعني السيده يعني داخل المؤسسه الزوجيه ده يصير تعدد بال
0: ها يعني هو يجوز متزوج زوجته
1: عند زوجته السابقه عندها زوجها خانها مثلا وطلقت وهذه والنقله
0: هو يبقى عنده
1: وانت شوف الخوارزميات اللي ده تصير وهذا شيء قديم قديم قديم التاريخ يعني
0: زين هو لا ينتقل بالولادة يعني لا ينتقل من الأم المصابة للطفل
1: للطفل طبعا إذا السيدة حامل وعدها الفيروس لازم تجيب قيصري لأن ينتقل ينتقل إلى
0: وإذا جابت وإذا جاب الطبيعي انتقل
1: جاب الطبيعي هذا البلعوم مالته كله صار تآليل وكله خصوصا إذا 6 و11 مصيبة يقعد طبيب الأنف وأذن وحنجرة يقعد يكوي بيبي تخيل طفل نفاس يقعدون يكوون به وهاي مصيبة مصيبة وإذا راح للرئة يعني مو هو همين يصير بالمجاري
0: التنفسية
1: وبالفم وهو همين بسبب يصير سرطان البلعوم وسرطان اللسان وسرطان الحنجرة
0: هاي رادنا حملة توعية هاي يعني احنا فتحنا حلقة جرت حلقتين
1: أيوة الموضوع جريء الموضوع جريء كل ما اروح القناة اريد احكي بيه يقولوا لي لا دكتورة لقينا غير موضوع
0: لا لا موضوع علمي احنا ما نحكي في شيء معيب ولا نحكي
1: اول بودكاست قلنا انه احنا الى متى نختل وراء اصابعنا
0: أيه
1: ما يصير لازم أيه لازم كل سيدة متزوجة تعرف أكو هذا الشيء على الأقل تعرف هذا الشيء ما يصير أني زيرو معلومات وأجي أحكي وياها فد موضوع كبير هي شيء ما راح تستوعب تقول أوه شنو هالدكتورة تروح يا مو يا معافوني المريضات أيه لأن ده كلام كبير قوي دكتورة أنا أيه عقلي ما يتحمل روحي شنو بعدين تكاليف الفحص الدي إن أي مكلفة أني هاي وين ده توديني دكتورة هاي تدور تجارة وتدور
0: حشاش لا لا لا
1: لا مو هم أبسط عندنا أبسط شيء عندنا التسقيط من تسقط المشروع إذا أنا ماكو فد شيء مثلا بالحكومي يسندني وهذه يصير
0: دكتورة المشكلة اللي صارت من الناس قامت تتفرج السرعة هذه بالسوشيال ميديا
1: نعم
0: قام يشوف بيت ينبني بثلاثين ثانية وقام يشوف زرعات مع الأسنان
1: أي
0: تنحط بخمس ثواني وقام يشوف البنية like تتجمل بنص دقيقة
1: عبالهم هي هاي
0: ووزنك يذوب من 130 إلى هذا في
1: دائما إحنا هسه قمنا نريد نروح بصاروخ للأشياء
0: من تقول للواحد أنت تعالى خلي لك زرعة وتعالى أنا ورا 3 أشهر خلي لك عليها سن يقول لك أنت اشتحكي يا معود البارحة شفت ريل بثلاثين ثانية خلص دكتور فلان حبيبي هاي مو حقيقة يا ناس احنا ترى
1: نحت هو
0: احنا
1: نحت يراد له ديديكيشن يراد له صبر يراد له
0: يراد له دقه ويراد له متابعه وعنايه احنا اسهل لنا انا مو اسهل لي بثلاثين ثانيه اخلي لك زرعه واخذ حسابي وانت تخلص واني اخلص او انت تكملين شغلك مو
1: فعلا
0: لكن احنا لمصلحتك هذا الوقت هذا التعب
1: ما يجي مثل الاصلي اللي انت عندك انت حافظ على الشيء اللي عندك
0: فاليوم
1: لهذا تشوف انه يردون راسا ابر التنحيف يروح يقص معده يروح
0: يعني فلهذا من واحد تطلب من عنده فحص او تطلب من عنده كذا قاموا يستصعبوها مع الاسف صارت التحافي.
1: لا هو نفس هذه نفس هاي السيده اللي دت تريد انه بسرعه تضعف او بسرعه ألقي لها الحال او ما تريد تصرف على الدي ان اي مال الباب سمير هي نفسها شوف بحياتها شقد ده تشتري أشياء ما إلها قيمة وأصلا مو بس ما إلها قيمة لا ده مضرة مثلا ده تدخن ده تنرقل ده تاكل شيبس ده تشرب بيبسي ده تقعد بمطاعم وتصرف على أكل
0: ما عدا الفلر ما عدا الكذا ما عدا الكذا
1: أنا ما أريد أصير يعني أحكي كلام قليل الأدب وأقعد مثل دكتورات يقول إيه هاي شايلة آيفون 17 ومدري إيه لا هو ياهو الأهم
0: أخذ
1: اللقاح هالسنة وأصرف عليه لأن هو غالي فعلا ولو ما يجي بسعر الآيفون لو أشتري آيفون
0: إيش قد سعر اللقاح
1: والله يعني المريضات اللي دي يجيبوه يعني أنا أنصح المريضات يروحون لأنقرة أو الإسطنبول أو أي دول جوار لا طبعا ما عدنا نجيبه منا ومنا دبي يروحون دبي غالي بعمانهم شوي يعني أقول لك يا من الأغلى دبي أغلى شيء بعدين هو نفس
0: الأوبرا. لا أعطيني رقم، أعطيني رقم
1: تقريبا ورقة
0: 100 دولار مو هو ولا شيء اليوم ولا على شي على اللي يدور صحته 100 دولار يعني. وتجي
1: ويا ريت يا ريت نضرب جهاننا مو إحنا بس
0: أي.
1: نضرب جهة يعني هسه أنا إذا أقول أزرقي الـ
0: الـ الـ الجرعة الوحدة 100 دولار
1: يس
0: ثلاث جرع
1: ثلاث أوراق
0: زين أول وحدة قلنا نأخذها بعدين
1: ورا بعدين ورا شهر ورا 6 شهور
0: ورا 6 شهور هل تعطى للمتزوجات فقط؟ قلنا لا تعطى عند الأطفال
1: المتزوجات
0: المتزوجات إذا أخذوها وكانوا مصابين قبل فترة هل تحميهم بالمستقبل؟
1: لا هو إحنا ورا ما نسوي كولبوسكوب ونخلصهم من الفيروس نأخذ ومناعتهم تصير زينة ورا 40 يوم ننطي اللقاح.
0: هل ممكن أن يحقن الرجل بهذا اللقاح ويحمي
1: يا سيدي حتما
0: ويحمي من نقل الفيروس مو بس
1: هو مرأة ورجل وليس
0: نعم هل يحمي من نقل الإصابة
1: نفس المرأة نفس يا ريت من صغار احنا
0: اي
1: نفس
0: يعني ما يظل حامل ما يظل يحمل المرض دكتور هو قلنا الاصابه قليله
1: هو 200 نوع فهذه الانواع اللي تحصن منها ما راح يصير بيها.
0: حلو لطيف جميل جدا زين اني هواية عندي اسئله وهواية بس سؤال اخير قبل ما ننهي حلقتنا التدخين ممكن أن يزيد من الالتهابات في عنق الرحم؟
1: طبعاً.
0: شو العلاقة؟ مسافة بعيدة.
1: قلنا يقلل الكابيلاري. الشعيرات الدموية اللي هي كل شيء حتى بالقلب بالتنفس بالعين ليش أبو السكري عيونه تذبل ليش أصابعه تنمل لأن هي هاي تشتغل على السكر يشتغل نفس التدخين همينة. يقلص الشعيرات الدموية فما يمنح المنطقة من الغذاء والمناعة الجيدة
0: يقل النارشمنت
1: تقصر المناعة بهذاك المكان فتجي الالتهابات الانتهازية
0: ما هي أكثر معلومة خاطئة سمعتيها عن سرطان عنق الرحم والهيومن بابيلوما
1: عن الHPV إنه هو سبب إنه هو سرطان يعني انه الفيروس هو معناها ما طول عندي HPV معناها اني عندي سرطان عنق الرحم لا
0: ايش قد اكو نسبه ممكن انه ما يتحول سرطان
1: اذا مشت بالبروجرام هذا 100% راح تنقذ نفسها
0: 100% ممكن ان يتعالج قبل ما يصير سرطان
1: ابدا مو قلنا احنا مو مثل شغله اهل الجراحه مال الثدي اهل الجراحه مال الثدي من يدزون المريضة على الماموغرام هم دا يدورون على سرطان يعني اوريدي صاير ضربنا مثل أليسا قلنا كانت ستيج 1 مدري يعني بعدها بالبداية بس أخذت كيمياوي يعني وانس يطلع يعني أنا أسوي ماموغرام اليوم ما أسوي الأشعة مال الثدي اليوم طلعت ما عندي شيء راح أرجع سنة اللخ أسوي بس من يطلع شيء يعني هاي هي يعني أنا لا مصعب. أنا شغلتي بعنق الرحم هذه نقطة كلش كلش كلش مهمة
0: طبعا
1: أستاذي من أسوي الباب سمير أنا دا أريد يعني بعد دا يتخيل إنه ممكن
0: دا أريد يخطط للهجوم
1: ممكن يتحارش بعنق رحمي وأني ألزمه هيجي
0: دكتورتنا الغالية في ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي قدمتيها
1: اللي جدا ممنونة
0: الوقت وياك كلش حلو المواضيع كلش تشرحيها بطريقة سلسة وتوضحيها بطريقة علمية احنا محتاجين دائما ان نوضح حتى الامور اللي يخافون البعض انه يحجون بها احنا منبرنا منبر علمي
1: المستمعين ينطونا معلومات ينطونا اسئلة يعني عن موضوع ونفتحه
0: ان شاء الله لما نبدي نفتح مواضيع أخرى المواضيع المهمة في حياة اللي ده نحكيها بطريقة علمية نتمنى أنه توصل وتتوضح وشكرا جزيلا لحضرتك حضورك ويانا يعني
1: شكرا جزيلا دكتور
0: أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا في الأسبوع القادم تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديسة في أمان الله

şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

أحبني حيل أحبني غيري ولا يعجبني راح أبقى عاشق روحي واشتاق لي واحضني.

انكسر وينتهي العمر، انت من تختفي انكسر، شي على شي اضل بين هم وملل، قلبي نار اشتعل انكسر.

الجسم ما يرحم ناثر بجرح ملح وجع ما يوصف شرح كسر بجمع الطرح ما يرحم

رحل حسرة ما إلها حل المسافة الزحل عذاب كل شي يمشي غلط ماكو أي شي ضبط ويا روح ارتبط عذابك عذابك بسرعة أبجي صرت مدري شي تحولت أبد ما تحملت عذابك عذابك أسأل وأنسأل عنك ومو سهل أصبر وأحتمل عذابك يا هوا

بوخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا برس قالت عن كاوة الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا واندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: FM Montgomery. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية.

0: كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
1: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: أو خارج منطقة التغطية. يرجى الاتصال في وقت لاحق.
1: Sorry, the mobile line you are trying to reach is currently out of contact.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوة الشي بوينت شوة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

קוריות דחיה עינתי ויזה חרן בי אמא מיירה אך סמה דרדך גיולי בי

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.